علشان يشبهلك، علشان يشبهلك حبيبتي، علشان يشبهلك.

Speak on it, girl.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. عشان الفرجة تحلى، عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

بيننا سوء تفاهم جديد سان ليفون وهيفا وهبي على انرجي ميتسوبيشي.

عشان الفرجة تحلق جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلق خليها فص لمّة.

البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. البرنامج اللي جاي اصحى بأريجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

0: الساعة دلوقتي 8.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا فنان، في رقص الساعة.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية تن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينجلونج كيو ان بي.
1: صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فاتحة الراديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة، حلقة يوم الأربعاء، حلقة يوم 15 يوليو 2026 تبدأ الآن. ومعنا ومعكم أيها السادة إنه نجم النجوم.
2: مين؟
1: ملك السوشيال أبو عيون جاري أو عسلية.
2: مين؟
1: ملك الفاشون، ملك الريل استيت.
2: مين؟
1: ملك الاستشارات العقارية المالية. sometimes ليك ولي هولية. نجم الفاشون تاني، نجم الفلوس تاني، نجم البايسبس، الترايسبس، الكرايسبس، الفرايسبس، المرايسبس، البرايسبس، نجم أوساكا سبس، اليابان سبس، طوكيو سبس، نورا سبس، ماونتن فوجي سبس،
2: نارا نارا نارا
1: نارا سبس.
2: يا رب نزود البلاد قريب،
1: يا رب ان شاء الله. نجم الساحل سبس. انه معنا ومعكم ايها السادة باسم كمي.
2: ايه ده، فين التسقيف؟ انا ما بحبش الزغروطه. انا خلاص مش مشكله. يا اي اي
1: ايه ده،
2: وداني اتخرمت.
1: سوري، مش عايز تسقف؟ سقف
2: سقف. وطبعا يا جماعه مع القمر والسهر الاوريجينال، صاحبه الصوت الذهبي، الكاريزما اللي مفيش زيها وكل الناس بتحسدها عليها اولهم انا.
1: أشكرك.
2: مين هي يا جماعه؟ انها بينو الاذاعه، طمطم الاذاعه، جيكوب الوردي الاذاعه. انها ملكه البايسبس والترايسبس، سابقا ملكه الماما سبس، هاها سبس، هاتي فلو سبس. انها سارة المنذر.
1: خلصوا زغراته وخش
2: عادي. صباح الفل على كل المستمعين اللي بيسمعونا دلوقتي حالا. حلقة جديدة من اصحاب انرجي بتبدأ معاكم من دلوقتي لحد الساعة 10. والنهاردة الحلقة خطيرة في الحلاوة ليكوا يا مستمعين.
1: النهاردة الحلقة نارية، حلقة تحفة في الجمال، لان احنا النهاردة معانا مفاجأة. ايه هي المفاجأة؟ خليك بتسمع علشان تعرف، لان احنا اكيد مش هنفشي بهذا السر في اول لينك.
2: لا طبعا، لكن المهم اللي انتوا تثبتوا حضور علشان حلقة النهاردة بجد هتبقى حلوة قوي ليكوا. فاثبت حضور على رقم الاس ام اس 9210. قول لنا بتعمل ايه دلوقتي حالا، قول لنا نفسك تسمع ايه، انت فين، انت فين، بتعملوا ايه، اخباركم ايه، اخبار النفسيه ايه، كل ده عايزين نعرفه من على رقم الاس ام اس.
1: فابعتوا لنا كده، قولوا لنا النفسيه راحه فين النهارده، وعايزين تسمعوا ايه النهارده، وبتكلموا نفسكم زي بهاء سلطان ولا عادي؟
2: عادي
1: عادي
2: عادي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ايوه ايوه ايوه صباح الخير يا مستمعين. يا انت ايه اللي فكرك بالاغنيه دي؟
2: فاكرها اصلا؟
1: دي قديمه جدا جدا جدا.
2: انا بحبها قوي.
1: وانا كمان انا عندي سي دي بتاع البنت دي.
2: كان اسمها ايه؟ ماريا؟ لا ماريا دي
1: ايوه اسمها نادين تقريبا او حاجه كده مش فاكر. المهم
2: إلينا.
1: مش فاكر. حد فاكر يا جماعه يبعت لنا كده بتاع المغنيه بتاعت ايوه غنوا معي هلا ده اللي فاكر يعني. طيب النهارده يوم الاربعاء يوم 15 يوليو 2026 درجات الحراره هتكون عامله ازاي؟ الهيئه العامه للارصاد الجويه بتقول حر ورطوبه في اغلب المحافظات وحر شديد جدا في جنوب الصعيد، والاحساس بالحراره هيكون اعلى من الدرجات الفعليه بسبب نسبه الرطوبه المرتفعه وكمان الاحتباس الحراري، وده اللي هيخلي الجو تقيل شويه خصوصا وقت الظهر والعصر.
2: طيب يا ترى درجات الحراره وانا ليه صوتي مكتوم تاني؟
1: عشان مش مقربه من الماي.
2: انا هرخش جوه الماي. لا ده اوكي ماشي فهمت خلاص.
1: فهمنا خلاص. ها
2: طيب بالنسبه لدرجات الحراره النهارده القاهره هتكون العظمى 35، المحسوسه هتبقى 37، الوجه البحري العظمى 34 والمحسوسه 36، سواحل شماليه طبعا 30 والمحسوسه 34 درجه.
1: دي درجات الحراره اللي تتوقعوها للنهارده. ويلا بينا نطلع على رقم الاس ام اس نشوف بقى مستمعينا الجمال بيقولوا ايه.
2: طيب
1: اول حد بيسلم علينا هي لوسي حلمي بتقول لنا هلو
2: صباح الفل عليكي يا لوسي، يومك تحفه في الجمال. في حسن رمزي كمان اسحب انرجي ده بجد برنامج تحفه في الحلاوه.
1: بيجود من عنده. الخال حضور. ازيك يا خال؟
2: ازيك يا خال؟
1: هو دخلك؟
2: لا
1: مش خالك. ماشي
2: صباح الفل، انا بحب اسمعكم الصبح وانا رايح الشغل، ده احمد جمال. صباح الفل عليك يا احمد، اطلب واتمنى الاغاني اللي انت نفسك فيها وكمان خليك معانا علشان ممكن تبقى سعيد حظ النهارده.
1: احمد السعدي بيقول صباح الفل يا اولاد، عايزين نلعب واخبار الفزوري ايه؟ وطبعا ما بكلمش نفسي، عمري ما عملتها ولا هعملها، وبعمل كده واللي بيعمل كده بيكون بصوت داخلي بيني وبين نفسي، او لما بعمل كده بيكون بصوت داخلي ما بيني وما بين نفسي.
2: والله بص يا احمد يا سعدي، عايزين نقول لك ان برافو عليك، او كويس ان انت عرفت مينتين الموضوع ده يعني. عشان انا شخصيا واعرف ناس كتير قوي حواليا ماشيين ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنكلم نفسي.
1: انا بكلم نفسي بس اغلبيه الوقت برضو في دماغ في صوتي يعني، لكن ما بكلمش نفسي بصوت عالي
2: انا
1: غير لما بقفش على نفسي.
2: بجد؟
1: اللي هو ما شاء الله بقى باسم في ايه، فاهمه؟
2: اوكي. لا انا دلوقتي ابتديت يعني اكمل الجمل.
1: اصلا
2: يعني قدام مثلا بقى قاعده قدامك عادي ويبقى دماغي فيها حاجات شغاله وفجاه اروح قايله نص الجمله مثلا، فانت ما تبقاش فاهم انا ما اتجننت او حاجه.
1: استاذ عايده سعودي، بدات اخاف من المذيعه اللي معايا. بدات اخاف منها.
2: صباح الخير باسم وسارة، بمناسبه النفسيه عاوز اخد رايكم في موضوع روتينية الحياة. يعني أنا متخرج بقالي سنتين، زهقت من ملل وروتيني اليوم اللي رايح معظمها في الشغل ده. فهمي بص هقولك على حاجة،
1: هو كده الروتين هيبقى موجود يا فهم. ماشي، بس لازم بقى انت تدور على طرق ازاي تكسره. يعني اعمل حاجة غريبة جدا ما عملتهاش بقالك حبة حلوين.
2: بالظبط يعني
1: روح ان شاء الله اخرج في مكان، ان شاء الله مكان عام، مش لازم يكون محتاج فلوس يعني. مكان عام ما رحتوش قبل كده، اكتشف اماكن جديدة. انزل رفع عن نفسك، انزل اتمشى في اماكن ما شفتهاش قبل كده، هتلاقي حاجات كتيرة عينك هتبقى جديدة عليها.
2: حاول تستغل مثلا لو عندك اجازة معينة في اليوم مثلا زي جمعة وسبت او تقابر ان انت تعمل فيهم حاجة جديدة. وبعدين عايز اقولك على حاجة، انا اكتشفت ان الروتين ده بيعمل ديسيبلين شوية.
1: الروتين ده جميل اصلا.
2: يعني هو ممل ساعات طبعا كتير جدا للناس كمان هوائيه زيي.
1: ايوه انا كمان
2: ولا وزي باسم طبعا، بس في نفس الوقت هو بيعمل تنظيم ليومك. فهو التنظيم ساعات بيبقى ملل، ولكن هو
1: بيفيد جدا
2: مفيد فعلا جداً في الحياه.
1: بس يعني لو زهقت حاول تطلع من الروتين اللي انت فيه واعمل حاجه جديده ومختلفه. مش لازم تكون حاجه محتاجه فلوس كتير، مش هقولك سافر بره مصر، لا طبعا
2: اطلع اليابان زي باسم مثلا.
1: لو عندك المقدرة اللي انت تعمل كده اعمل كده طبعا، لان اليابان بلد خطيره. بس انا قصدي انه علشان تكسر الروتين اليومي حاول تعمل حاجات صغيره في يومك ما بتعملهاش في العادي علشان تكسر الروتين ده. دارين احمد السعدي بيقول لنا اسمها دارين.
2: ايوه
1: انا بقولك نادين دارين حاجه كده.
2: برافو عليك يا احمد.
1: اغنيه ده بجد حميد الشاعري ده حسن رمزي عايز يسمعها.
2: صباح الفل يا
1: حسن رمزي.
2: عاد فلوس. صباح الفل عليك يا حسن. في حواش حواوشي قلبي. صباح الفل على الحلوين. صباح الفل عليك يا حواش. وفي كمان
1: محمود لقمة عاوز تعالى دلعك لبهاء سلطان لو امكن يا احلى اجمد باسم. احنا لسه مشغلين بهاء سلطان حالا فاستنى للساعه الثانيه ممكن نلعبها لك.
2: طيب خليكم معانا يا جماعه واطلبوا كده واتمنوا الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها على رقم الاس ام اس 9210 اثبتوا حضور قولوا لنا بتعملوا ايه دلوقتي حالا علشان كمان شويه هنقول لكم على مفاجاه خطيره
1: من العيار التقيل.
2: رايحين على فين؟
1: الاجمد في المجال لسه راجعين
2: فاصحاب انرجي
1: مع ساره المنذر
2: وباسم كميل.
3: البرنامج برعايه ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت اطارات لينج لونج كيو ان بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. عايز تزود دخلك النهارده اشتغل كابتن مع اندرايف. اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمه في السوق وكمان الصيف ده عندك فرصه تكسب واحده من اكتر من 1500 جايزه منهم عربيه وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابلكيشن انت شغال لنفسك وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصه تكنولوجيه من شركه تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843. في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك اكتر ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوه مصر. مش مهم تختار انهي فيهم المهم ان خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من اكتر من 11 جامعه في انجلترا وفرنسا واسبانيا وشراكه مع اكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا ادرس هنا وتخرج من بره.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.
3: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش، فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرك. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت، اطارات لينغ لونغ، كيو ان بي.

0: طيب حان الوقت الآن إن إحنا نبتدي بقى نتكلم معاكم في الموضوع الجد.
1: نتكلم معاكم عن المفاجأة اللي إحنا محضرينها لكم النهاردة. بصوا بقى يا جماعة.
0: عايزة بس معلش أنا آسفة إن أنا بقطعك يعني.
1: لا عادي اتفضلي.
0: بس شفت أنا قد إيه محترمة.
1: فظيعة.
0: مش معقول.
1: خطيرة.
0: صح. طيب عايزة أقول بس اللي طلب الأغنية بتاعت
1: حميد الشاعري ده بجد.
0: هو بجد هي ده بجد دي مش موجود ده بجد فحسيت انه جلجلي كانت لذيذه ولا ايه
1: اعتقد
0: طب الحمد لله.
1: طيب عايزين كمان نقول او نسلم على لوسي حلمي بتقول الحمد لله على الروتين ده استقرار نفسي بس مش دايما بيبقى لذيذه وبيبقى ممل برضو يا لوسي لازم نقول برضو الكلام ده. طيب Unlimited وCode Development بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026. يوم الجمعة اللي فاتت كان حفلة التسعينات اللي كان فيها هشام عباس، حميد الشاعري، محمد فؤاد وحسام حسني. صح. تمام. أما بقى يوم الجمعة الجاية فهتكون حفلة مختلفة تماما. ليه
0: هتبقى بقى حفلة تحفة في الجمال؟ ليه بقى
1: يوم الجمعة 17 يوليو الحفلة هيكون فيها محمد فضلي شاكر والشامي
0: والاثنين احلى من بعض الصراحه،
1: والاثنين عندهم يعني قاعده جماهيريه كبيره جدا جدا جدا، بالاخص الشامي. الشامي عنده جيش وراه وناس كتير قوي بتحبه. واحنا النهارده معانا 8 تذاكر، يعني 4 كابلز للحفله دي.
0: حلو الكلام. طيب هناخد التذاكر دي ازاي يا ساره ويا باسم؟
1: هناخدها ازاي يا ساره؟
0: هنقول لكم سؤال وتجاوبوا عليه على رقم الاسماس 92100 مع اساميكم طبعا جنب الاجابه.
1: ايوه.
0: والكمبيوتر بيختار.
1: بما ان ساره قالت ان الكمبيوتر هو اللي بيختار، فمعنى اللي انتوا تبعتوا رسائل كتير يبقى فرصه ان الكمبيوتر يشوف الرساله بتاعتكم ويختارها هتبقى اكتر. فطبعا مش هنوصيكم. تمام. اول سؤال معانا النهارده عن محمد فضل شاكر بيقول ايه بقى؟
0: حبيب قلبي
1: طبعا ده ابن الغالي. محمد فضل شاكر عمل في الفتره اللي فاتت 2 دويتو. كانوا مع مين؟
0: اوكي. كنت لسه شغال واحد فيهم دلوقتي.
1: يا ريت شغال اي اغنية غيرها. شكرا. محمد فضل شاكر في الفترة اللي فاتت عمل 2 دواتو كانوا مع مين؟
0: اللي يعرف يبعت على رقم الاسماس 92100
1: 92100. ابعتوا الدواتو كانت مع مين على رقم الاسماس، وطبعا اكتبوا اسمكم في الرسالة ده لو مش مسجلينه، ومش هوصيكم بقى ابعتوا كتير
0: وابعتوا اسميكم. ليه؟
1: ما انا قلت خلاص.
0: ليه؟
1: عشان الكمبيوتر مش هيختار حد مش كاتب اسمه.
0: شكرا.
1: او مسجل اسمه.
0: شكرا.
1: ما تشغلي الاغنية وفي ايه؟
2: جديد روبي على انرجي مش مغروره.

0: نسمع روبي أغنيتها الجديدة من ألبومها أو من الميني ألبوم بتاعها الجديد اللي نزل فيه 4 أغاني فقط. طبعا هتعرفوا كل تفاصيل هذا الألبوم في
1: لعبتك للأغاني العربي مع سارة المنذر يوم الجمعة من الساعة 7 للساعة 8.
0: وطبعا أكيد ممكن تسمعوا كل 4 أغاني عندنا هنا في أنرجي 92.1 لأن الألبوم عندنا كله.
1: تذاكر تذاكر تذاكر لحفلة الشامي ومحمد فضل شاكر اللي هتكون من ضمن مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2027، والحفلة هتكون يوم الجمعة الجاية 17 يوليو.
0: النهاردة معانا 4 كابلز أو 8 تذاكر، وقلنا لكم هتقولوا أو هتجاوبوا على السؤال اللي احنا قلناه دلوقتي حالا وهتاخدوا أول تذكرتين معانا. السؤال بيقول
1: ايه؟
0: محمد فضل شاكر،
1: أيوة،
0: ابن حبيب الملايين،
1: أيوة،
0: عمل 2 دويتو السنة دي أو يعني
1: في الفترة الأخيرة،
0: الفترة الأخيرة يعني مع مين بقى؟
1: مع مين يا خال؟ مع مين يا خال يا اللي اخر رقمك 043، وعايزين نعرف اسمك بعد اذنك. احنا مش عايزين نعرف اسامي الاغاني، احنا عايزين نعرف الدويتوات كانت مع مين.
0: يعني انت على فكرة لو قلت انت كده كده قلت الاغاني، يعني لو زودت كمان اسامي الفنانين
1: لا بس احنا عايزين نعرف اكتر اسامي الفنانين مش اسامي الاغاني.
0: ده حقيقي.
1: عمرو الوكيل بيقول لا لا لا لا لا انا مش قادر ابعت كتير، ادولي تذكرة لوجه الله ينوبكم ثواب ادخال سرور على قلب اخيكم.
0: والله لو كان بايدينا يا عمرو انت فاهم ما كناش هنتاخر عليك خالص.
1: ايوه
0: حواش، مع
1: برافو عليك يا حواش. وكمان ندوشكا عرفت الاجابة الصح، الخال زي ما قلنا لك بقى بعت مين اللي بيغنوا الأغاني دي مش أسامي الأغاني.
0: طيب في بقى رقم آخره 643 كاتب الإجابة الصح ولكن مش كاتب اسمه.
1: بالذمة ينفع؟ بالذمة ينفع يا رقم آخره 643 ده؟ احنا عمالين نقول اكتب اسمك اكتب اسمك اكتب
0: عايزة
1: اسمك.
0: عايزة بس أنوه وأقول يا جماعة لأي حد لسه بيسمعنا لأول مرة، لما بيبقى معانا حاجة زي كده أو تذاكر بنوزعها على المستمعين، الكمبيوتر هو اللي بيختار مين اللي بيكسب التذاكر دي.
1: أنا قلت كده اللينك اللي فات.
0: فلازم تكتبوا أساميكم
1: ولازم تبعتوا كتير علشان فرصتكم اللي أنتوا تاخدوا تذاكر في الاخر تبقى اكتر، لانها هتبقى فرصة ان الكمبيوتر يشوف الرسالة بتاعتك ويختارها هتبقى اكتر بما انك بعت كتير. الخالص محمد الهنداوي وبرافو عليك بعت الاجابة الصح.
0: الحمد لله. حسن رمزي اكسر
1: اكسر الملل وعزمني على اي سندويتش.
0: عزمني معك على، انا نفسي في طعمية محشية،
1: انا نفسي بكبدة مش عارف ليه. إيه عايز سندويتشات كبدة؟
0: انا بعملها حلوة قوي.
1: طب ايه مش ناوي تعزميني ولا
0: انا
1: إيه؟
0: بعملها حلوه قوي.
1: مش ناوي تعزميني ولا ايه؟
0: يا باشا انت تنور. انا اصلا كنت لسه بفكر اعملها من يومين علشان مريم عندها انيميا.
1: يا حرام يا بنتي، بنتك الدزنانور اللي بتاكل زي الدزنانور دي عندها انيميا؟
0: دي بتاكل دي
1: ليه؟ قطعت اكل ليه؟ مضايقاها في ايه؟
0: هي ما بتاكلش اصلا
1: حاجه. حرام عليك، دي دزنانور دي بتاكل الارض واليابس.
0: مين دي؟ انت مريم بنتك.
1: مريم بنتك.
0: مريم بنتي بتاكلش اصلا.
1: ده انا فاكر في الساحل كانت بتلتهم الفطير التهام.
0: لا ده مش حقيقي.
1: ايه ده
0: يا ابني؟ مريم ما بتاكلش خالص اصلا.
1: ماشي هحاول
0: يا رب صدق. تبقى يا رب والنبي يسمع من بقك يا بس. فتعلمت اعملها حلو قوي عشان
1: خاطر مريم. طب مش ناوي تجيبي لي طبق صغير فيه شويه كبده؟
0: طبق ده انا عامل لك حله
1: يا ساره، بس امشي بيها ازاي الحله دي؟
0: ده انا عامل لك سندوتشات تكفيك وتكفي كل المعادي.
1: يلا بينا انا موافق.
0: يلا بينا.
1: عيل يرجع في كلامه؟
0: لا والله العظيم
1: عيل اللي يرجع في كلامه.
0: ايوه ده عيل. انا
1: انت عيل. انا متخيل. طيب يا جماعه.
0: ايوه متخيل.
1: متخيل ايوه. محمد فضل شاكر عمل 2 دويتو، 2 عدد دويتو في الفتره اللي فاتت. ال2 دويتو دول كانوا مع مين؟ ابعتوا على رقم الاس ام اس مع اساميكوا علشان فرصتكوا في الفوز ممكن تكبر لو بعتوا كتير. لو هتاخدوا تذكرتين هتروحوا مع مين؟
0: 9210 ده رقم الاس ام اس. هنروح نسمع دلوقتي ادم لامبرت
1: اغنيته جديده من البومه الجديد ادم، والاغنيه اسمها
0: سانيتي.

0: بقول لك ايه؟
1: قولي ايه؟
0: بعيدا عن المسابقه بقى شويه،
2: ها
0: شفت الماتش امبارح؟
2: لا قلت لك مش هتفرج على ماتشات الكاس العالم تاني،
0: بس انا اتبسطت قوي.
2: هو ايه اللي حصل بقى؟
0: اسبانيا كسبت 2-0.
2: كسبت مين؟
0: فرنسا.
2: اوه ايوه 2-0.
0: يس
2: اوبا. طب والارجنتين؟
0: لسه النهارده الساعه 10 بقى.
2: النهارده الساعه 10 وده اللي هيحدد مين اللي هيلعب مين في الفاينل.
0: انجلترا مع ارجنتين.
2: يعني كده اسبانيا خلاص طلعت النهائي. اوكي
0: وفرنسا باي باي.
2: اوكي
0: مع السلامه باي باي. معرفش انا هل ده عندي تهيؤات ولا لا، بس انا تخيلت ان هم تقريبا الناس اللي بيطلعوا يعني مثلا فرنسا مفروض انها في ماتش قبل النهائي بيلعبوه اللي واخدين ثيرد بليس، اللي هم مثلا
2: مركز ثالث ورابع.
0: بالظبط
2: ده المفروض.
0: ده بجد صح؟
2: اوكي
0: يبقى في ماتش قبل النهائي.
2: بس انا مش عارف يعني، انا مش عايز افتي لان انت عارفاني معلوماتي الكرويه مش
0: عايزينك. انه ده حقيقي انه
2: يا جماعه الناس اللي معلوماتهم الكرويه يعني جامده جدا، لو سمحتوا قولوا لنا هل المركز الثالث والرابع هيلعبوا بعض في كاس العالم ولا ده بيبقى في الدوري مثلا بس ولا ايه؟
0: بتهيالي بيبقى في قبل الماتش بتاع كاس العالم اللي هو الفاينل يعني اللي هو هيبقى يوم 19 باي ذا واي. بيبقى في ماتش ما بين المركز الثالث والمركز الرابع يعني فرنسا ومع ارجنتين ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا ريت يا ريت يا انجلترا تكسبوا الارجنتين يا ريت. يعني لو سمحتوا، مع اني انا متاكد ده مش هيحصل بس يعني يا ريت.
0: انا اونستلي عايزه فرنسا، قصدي سوري عايزه
2: اسبانيا تاخد كاس العالم. نقول يا رب. نقول يا رب.
0: شفت لامين يا مال؟ لامين يا مال.
2: ما شفتوش عشان قلت لك اللي انا ما اتفرجش على ماتشات كاس العالم من وقت ما الماتش.
0: لا انا بتكلم على اللعيب
2: يعني. طب يا جماعه نرجع بقى للمسابقه بتاعتنا النهارده. تذاكر تذاكر تذاكر تذاكر النهارده معانا 8 تذاكر تمام. لايه؟ لحفل مهرجان مسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026، والحفله المره دي هيكون فيها محمد فضل شاكر والشامي. الحفله امتى؟ يوم الجمعه الجايه بعد بكره. بعد بكرة على طول يوم 17.
0: بعد بكرة على طول. ولكن عشان تاخدوا أول تذكرتين معانا النهاردة لازم تجاوبوا على هذا السؤال.
2: ها.
0: محمد فضل شاكر
2: ها.
0: عامل عدد 2 دويتو مع مين؟
2: ماشي عمل 2 دويتو مع مين؟
0: اللي يعرف الإجابة يبقى.
2: عايز أقولك المنافسة جامدة جدا ما بين 2 الخال أحمد هنداوي ومحمد عمر. منافسة قوية جدا جدا، وهما الاثنين مستموتين وعمالين يبعتوا في رسائل قد كده علشان شكلهم هما اللي عايزين ياخدوا أول تذكرتين معانا النهاردة.
0: طيب اللي عايز ياخد أول تذكرتين يجاوب على السؤال ده ويخش معاهم في المنافسة. فالسؤال هو محمد فضل شاكر
2: أيوه
0: عمل عدد 2 دويتو
2: أيوه
0: مع مين؟
2: طيب في حد بيأكد لنا هيبقى في يوم الحد ماتش فرنسا واللي هيخسر وان شاء الله الارجنتين. ان شاء الله الارجنتين.
0: يوم الحد صح؟
2: هو بالظبط. طيب يا جماعه اللي عارف الاجابه يبعت لنا على رقم الاس ام اس 92100 مع اساميكم وابعته كتير، لان دقايق قليله بتفصلنا ما بين الاعلان عن اول اسم هياخد اول تذكرتين.
3: جديد سان ليفون وهيفا وهبي على انرجي متسوبيشي.

0: عارفة الأغنية دي مفكراني بإيه كمان؟ أغاني جاستن تيمبرليك في أول ألبوم الجيتار مع البركوشنز ما حسسني نفس الإحساس اللي هو أغنية سينيوريتا مثلا أو أغنية Ain't nobody loves you like I love you بالزبط.
1: طيب أنا مودياني في حتة سبورتس كار قوي صراحة.
0: مش عارف لأ أنا حاسس السبورتس كار مش شبهها خالص.
1: يا إيه؟
0: آه
1: نفس البيت يا باسم. لا
0: حاسس اللي مش شبهها. المهم المهم المهم حان الآن موعد الإفصاح عن أول اسم هياخد أول تذكرتين معانا النهاردة لحفل المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026.
1: والسؤال كان سهل وبسيط لأن طبعا احنا بنسأل عن الفنانين اللي هيكونوا موجودين في الحفلة دي اللي هم محمد فضل شاكر والشامي. فالسؤال كان محمد فضل شاكر عمل اتنين دواتو مع اتنين فنانين. مين هم الاتنين دولة؟
0: الإجابة بقى الفنان محمد فضل شاكر عمل دواتو مع والده فضل شاكر.
1: أيوة.
0: اللي هو كيفك عفرقي.
1: الفنان فضل شاكر
0: العظيم فضل شاكر.
1: شكرا.
0: وعمل دواتو تاني مع الفنان سعد المجرد اسمه ايه؟ ديالي. تمام دي الإجابة الصحيحة
1: والسقفة دي للناس اللي جابت الإجابة الصحيحة
0: بالضبط. الكمبيوتر اختاره بقى هو محمد عمر.
1: ألف ألف ألف مبروك يا محمد يا عمر. أنت أول شخص بتاخد أول تذكرتين لهذه الحفلة التحفة في الجمال.
0: محمد عمر اللي آخر رقمه 6643. ألف مبروك. هتلاقي في حد من أنرجي بيكلمك عشان يقولك هتاخد التذاكر بتاعتك إزاي. قولنا بقى هتروح مع مين وانبسط جدا بعد بكرة في الساحل الشمالي في حفلة الشامي ومحمد سعد. محمد سعد المجرد ازاي يعني
1: محمد
0: فضل شاكر.
1: طيب دول اول تذكرتين معانا لسه معانا وفي جعبتنا تذاكر اكتر واكتر ولكن معانا برضو اسئله اكتر واكتر. فلو عايز تاخد معانا التذاكر دي خليك بتسمع واوعى تروح في اي حته.
2: راجعين كلنا تشويق واثاره
1: مع باسم وساره في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعايه ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن انت شغال لنفسك. جمجوم فارما راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: لينجلون بلعت ما بياكلش كاوتش قافش قافش سكتها لينجلونج.
4: رقم الضريبي 331-212-633.
5: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623 رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
6: Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
7: يا ليلو يا العين من بعدك عمر مهوينة.
6: محمد فضل شاكر.
8: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي.
6: تباع التذاكر على تيكت سمارشي أوفيشل راديو سبونسر انرجي 92.1.
9: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى مذاكرة حب قديم وانت بتشتغل او رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد انرجي هتسمعك اغاني من زمن فات.
10: ارقص غصب عني ارقص غصب عني غصب عني ارقص.
9: كل يوم من الحد للاربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. فات قديمه تاه

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
0: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.

0: عايزه اقول حاجه.
1: قولي حاجه.
0: انا امبرست بصوت
1: سعد المجرد، قلتيها مليون مره
0: بجد.
1: والنعمه علشان بيعرب حلو قوي في الاغنيه.
0: يا باسم بطل تكبتني على الهوا.
1: وانا برجع واقول لك انا مش فاهم ليه هو لازم يغني جملتين بالانجليزي في اي اغنيه.
0: ايوه بس احنا قلنا ده
1: على الهوا.
0: لا كان بره
1: قلنا على الهوا صدقني.
0: طب انا ايه ده زهايمر مبكر؟
1: اعتقد سن بقى سن الياس.
0: لا انا زعلت قوي دلوقتي على نفسي. حاسه لا.
1: من اول ما الاغنيه دي نزلت وانت قلتيها كذا مره على الهوا.
0: كذا مره؟ لا يا بس ما تقوليش كده. اقفلي يا منى، ما تتكلميش تاني يا منى. بجد استغفر يا رب. انجدنا انجدنا
1: فيتاميناتك بقى.
0: واضح ان انا محتاجه ارجع اخدها تاني. طيب جماعه عايزين نقول ان احنا النهارده معانا تذاكر لمهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، معانا تذاكر كمان لحفله يوم الجمعه 17 يوليو للشامي ومحمد فضل شاكر. وعايزين برضو ننوه ونقول انه طبعا احنا النهارده معانا تذاكر، لكن انت لو عايز تروح الحفله ممكن تشتري التذاكر من على تيكت سمارت شي.
1: غير كده بقى دلوقتي هنعمل راوند من التذاكر، حصل قبل كده الاسبوع اللي فات في حفله التسعينات، بس هنعمله برضو في الحفله بتاعتنا دلوقتي.
0: بالظبط، يعني هم اللي عايزين يروحوا الحفله دي يعني ما نفسهمش يعني.
1: لو انتوا جروب من اربعه هنديكوا اربع تذاكر علشان تروحوا الحفله مع بعض.
0: شفتوا احنا بنحبكوا قد ايه.
1: لو انتوا جروب صحاب او عيله عايزين تروحوا حفله الشامي ومحمد فضل شاكر، هنسالكوا سؤال جاوبوا عليه على رقم الاس ام اس مع اسمك وبعتوا كتير جدا، لان المنافسه دلوقتي انا متاكد هتبقى شرسه جدا. وسعيد الحظ الكمبيوتر هو اللي هيختار.
0: طيب السؤال هو الشامي بقى عمل دويتو مع تامر حسني، الاغنيه كان اسمها ايه؟
1: اعتقد اسهل من كده مفيش،
0: عشان تعرفوا احنا قد ايه بنحبكم بجد.
1: اربع تذاكر هيروحوا للي هيعرف حل السؤال ده صح، وهيبعتوا مع اسمه ويبعتوا كتير على رقم الاس ام اس 9210. الشامي عمل دويتو مع تامر حسني، الدويتو ده او الاغنيه دي اسمها ايه؟
0: تاني بننوه رقم الاس ام اس 9210 وابعتوا الاجابه الصحيحه مع اساميكم.
1: دول اربع تذاكر يا جماعه، فور تيكتس،
0: فور تاكتس،
1: تاكتس.
2: جديد محمود العسيلي وحوده بندق على انرجي. حب الحب.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الساعة دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا حريف في رأس الساعة.

0: العين كوينتون المزيكا لعبتها.
1: معنا السحر الشرير في البرنامج النهاردة باسم كميل.
2: بتحاول تغريني اللي انزل انا بكرة بدلها. استحالة.
1: على فكرة انا قلت حاجة.
2: نعم.
1: انا كنت قلت لك قبل كده الخميس اللي انا مفروض كنت انزله وانت قلت لي لأ.
2: ايوة.
1: ان انا انزل عادي.
2: يعني الحق علي عشان انت كنت مشغولة وراكي حاجات تعمليها قد كده قبل ما تسافري.
1: ما انا مش عايز البس في 50 ورا بعض.
2: فمش عايز ازود عليكي انك تنزلي كمان الشغل فقلت لك لأ ريحي يا سارة وخلصي اللي وراكي. يعني خير ان تعمل شر ان تلقى.
1: ايوه
2: بحاجه غريبه قوي. حاول تغريني زي ما عمرو الوكيل بيحاول يغرينا اللي احنا نديله تذاكر.
1: بالظبط.
2: يقول لنا ملكة جمالي يا رب يا ساره تغيري عربيتك, يا رب يا باسم تسافر سفريه احلامك. ايه ده, ما تحاولش تغرينا يا عمرو يا وكيل. بيقول عليكي ملكه.
1: شكرا
2: عمرو الوكيل. بيقول عليكي ملكه ويا رب تغيري عربيتك ويا رب يا باسم تسافر سفرية أحلامك. قول عليا ملك وديك التذاكر.
1: طيب عايزين نقول برافو يا عمرو يا وكيل, برافو لمحمد سلامة, برافو الرقم آخره 270 كمان علاء الدين محمد. ده انت عشان بقى اللقطة دي هتنزل بكرة.
2: طب مش نازل بكرة. مش نازل بكرة على فكرة لو أصلا سهلة. المهم
1: هاجر إجابتك صحيحة. ناس كتير قوي جابت الإجابة
2: الصح. هو مفيش حد عارف الإجابة الغلط, كل اللي بيبعت عارف الإجابة الصح, بس المنافسة عالية جدا جدا جدا يا سارة ما بين اتنين. قولي لي مين. محمد سلامة
1: ونجلاء
2: محمد. هما الاثنين هيموتوا ياخدوا الاربع تذاكر لحفلة يوم الجمعة الجاية للشامي ومحمد فضل شاكر.
1: طيب احنا سألناكم سؤال يا جماعة عشان تاخدوا 4 تيكتس, مش 2 ولا 1 ولا 3 4.
2: عمرو الوكيل بيحاول يغرينا تاني. ها بيقول يا رب تسافر احلى سفرية يا مالك.
1: برافو عليك يا استاذ عمرو.
2: عمرو يا وكيل صدقني الموضوع لو بايدينا كنا نكسبك كل مره, بس الموضوع مش بايدينا, الكمبيوتر هو اللي بيختار.
1: طيب
2: انت وحظك بقى.
1: الشامي عمل دويتو مع تامر حسني, وعايزين نعرف الاغنيه اللي اتعملت دويتو دي كان اسمها ايه.
2: ايه اسم الاغنيه يا جماعه؟ ايه في يوسف حسين دخل المنافسه كمان.
1: هتجاوب هتاخد 4 تذاكر انت وصحابك الثلاثه.
2: بالظبط كده, بس جاوبوا كتير وبعتوا على رقم الاس ام اس كتير. سامع يا عمرو يا وكيل؟ عشان فرصه ان انت تاخد التذاكر تزيد. مش هقول غير كده.
1: عيني اتطرفت
2: ليه كده يا ساره بعد الشر؟
1: مش عارف
2: اهفلك هف.
1: يا رب بقى. يا

0: We were listening to Mohamed Hemai, The Love of My Life, on Energy 92.1. معكم سارة وباسم وباسم وسارة لحد الساعة 10 صباحا. وقلنا لكم النهاردة معانا تذاكر لحفلة تحفة في الجمال, وده الحفلة دي من ضمن الحفلات اللي بتتعمل في المسرح الروماني. والنهاردة الحفلة اللي معانا أو تذاكر لحفلة النهاردة اللي معانا يعني هي لمحمد فضل شاكر والشامي. الحفلة دي هتكون يوم الجمعة 17 يوليو, وهنوزع دلوقتي أو بنوزع دلوقتي 4 تاكس.
1: طيب عايز اقولك حاجة, لان حصل تغيير خطير على رقم الاسماس.
0: ايه؟
1: عمرو الوكيل دخل المنافسة وبقوة
0: وبشدة
1: وبقوة. لكن هو مش لوحده.
0: يا ترى مين معاه؟
1: يوسف حسين. يوسف حسين مكسر الدنيا على رقم الاسماس.
0: اوكي.
1: يوسف حسين وعمرو الوكيل هم المنافسة الرئيسية دلوقتي على الاربع تذاكر لحفلة الشامي ومحمد فضل شاكر.
0: يا ترى يوسف حسين اللي هياخد التذاكر دي
1: ولا عمرو الوكيل اللي هياخد التذاكر دي, ولا كمبيوتر يختار حد تالت خالص اصلا,
0: ولا في حد رابع او تالت يخش معهم المنافسة؟
1: هو في محمد سلامة بس المنافسة مش قوية قوي ما بينهم. لكن المنافسة يعني نارية نارية نارية كمان مرة ما بين عمرو الوكيل ويوسف حسين.
0: طيب
1: فعايزين يا جماعة نديكوا اخر فرصة,
0: اخر فرصة لحل هذا السؤال لتتوجه الى الساحل الشمالي يوم الجمعة يوم 17 عشان تحضر حفلة الشامي ومحمد فضل شاكر, ودي من ضمن حفلات المسرح الروماني. والسؤال سهل وبسيط,
1: الاغنية الدويتو اللي عملها الشامي مع تامر حسني اسمها ايه؟ ابعتوا الاجابة مع اسمكم وابعتوا كتير. هنسيبكم بس فرصة اغنية واعلانات
0: واغنية,
1: ونرجع بقى نشوف مين اللي مكسر الدنيا على رقم الاسماس, ونعطي ال ال ال ال ال, ال اسمه ايه ده, الاوردر او الامر للكمبيوتر اللي هو يختار لنا اسم ونشوف هيختار مين. نعطي الاوردر او الامر.
0: يلا بينا.
1: كلمة طارت من دماغي. بتحكي عليا عشان كلمة طارت من دماغي؟
0: ايوه بتحكي عليك.
1: ده انت في معلومات قلتيها على الهواء مش فاكراها هانا.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
5: تخت أمرك.
6: أحمد عدلي، تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 2.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: פאין קוינטון, אל מזיקה לאבטה.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
3: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تك بي تك، يا مجهز بيوت. كيو ان بي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها
1: لسه ايه احنا هننهي البرنامج ولا ايه؟
2: لا خالص بالعكس، ده احنا دلوقتي هنقول مين اللي اخد 4 تذاكر معانا دلوقتي حالا لحفله يوم الجمعه يوم 17 يوليو في المسرح الروماني من ضمن حفلات الساحل الشمالي اللي هيكون فيها الشامي ومحمد فضل شاكر.
1: احنا لحد دلوقتي ما خلناش الكمبيوتر يختار حد، بس هنقول لكم الاجابه الاول. الاجابه هي الاغنيه الدوات اللي عمله الشامي مع تامر حسني. طبعا قلت نصه على الهوا، غلطت وقلت نصه على الهوا، لكن مش مشكله.
2: نصه انت قلت الاجابه،
1: قلت ملكة جمال. الأغنية هي ملكة جمال الكون. تمام،
2: أسفة دي لكل حد بعت الإجابة الصح، ولكن يا جماعة
1: يعني محمد بجد. سلامة يعني عمرو الوكيل يعني يوسف حسين بالزبط. يعني ناس كتيرة قوي عرفت الإجابة الصح،
2: لكن طبعا الكمبيوتر هو اللي بيختار في الآخر وفي الأول، ده مش حاجة إحنا بنعملها خالص ولا في إيدينا أساسا.
1: طيب يلا نخلي الكمبيوتر يختار بقى.
2: يلا بينا.
1: And the winner is يا محظوظ
2: عمرو الوكيل.
1: يا محظوظ يا محظوظ يا محظوظ يا محظوظ يا محظوظ.
2: انت الكمبيوتر بيحبك غالبا.
1: لا لا لا لا، هو بعت رسائل كتيره قوي. يعني انت شفتي الفرق ما بين اللينك اللي فات واللينك ده؟ عدد الرسائل زاد قد ايه؟ تلات ارباع عمرو الوكيل.
2: عمرو الوكيل انت في ديترمينيشن. في
1: لا لا، هو محظوظ. هو محظوظ وربنا بيحبه، فاهمه؟
2: يعني الف مبروك يا عمرو.
1: طبعا انبسط يا باشا.
2: محمد عمر وعمرو الوكيل هما الناس اللي خدت معانا التذاكر النهارده، واكيد حد من انرجي هيكلمكم عشان يقول لكم هتاخد التذاكر ازاي. طب عمرو تقريبا انت عارف الموضوع بيمشي ازاي يعني. خلاص
1: محمد عمر اخد تذكرتين، عمرو الوكيل اخد 4. هنشوف بقى هتروح مع مين وقول لنا يا عمرو يا وكيل.
2: يا ريت.
1: لكن لسه فاضل تذكرتين. مالك يا ساره، هما 8 تذاكر، 4 كابلز.
2: ايه ده، انا فاكره انه
1: اللي احنا خلصنا.
2: ايوه
1: لا يا ماما، لسه في تذكرتين.
2: ايه العبث ده،
1: لسه في تذكرتين. يعني محمد سلامه ويوسف اللي ما اخدوش التذاكر في السؤال ده، قدامكم فرصه ان انتوا يعني تاخدوا التذكرتين الاخرانيين اللي معانا النهارده.
2: طيب ده حاجه لذيذه قوي، ده انا كنت فاكره ان احنا خلصنا التذاكر.
1: ساره ممكن تركزي في البرنامج شويه لو سمحت؟
2: مش قادره.
1: 4 كابلز يعني 8 تذاكر، واحنا
2: أوكي.
1: وزعنا 6.
2: شوفش ازاي
1: يعني فاضل 2. ماشي. طيب اخر سؤال، اللي هيكسب حد من المستمعين اخر تذكرتين معانا النهارده. الشامي كان عضو لجنة تحكيم في برنامج ايه؟
2: سهلة قوي. بس
1: طب ما هو لازم نبقى سهلة، ما احنا عايزين نكسب الناس يعني.
2: مش
1: الشامي كان عضو لجنة تحكيم في برنامج ايه؟
2: اللي يعرف الاجابه يبعت على رقم الاس ام اس 9210 وابعتوا اساميكوا جنب الاجابه الصحيحه. اظن ان ده سؤال سهل جدا جدا جدا، والتذكرتين دول هيبقوا اسهل من سهولة يعني. فابعتوا الاجابه، ابعتوها كتير، رقم الاس ام اس
1: 9210.

0: بجد عايزه اعرف ايه بتقولي.
1: تقريبا بتقول غريبه. لا نكلم حسن الشافعي بقى او نكلم انغام. الو انغام.
0: ولا خايفه؟
1: لا ما تجيش خايفه. خايفه خايفه؟ لا طبعا ما تجيش.
0: طب تيجي خليفه عادي.
1: لا تيجي غريبه. ليه خليفه؟
0: طب وليه غريبه؟
1: عشان هي بتقول غريبه في نص الكلام.
0: امتى قالت غريب؟
1: لا الاغنيه بتبدا ازاي؟
0: ليالي عدونا.
1: شفتوا خليتها تغني ازاي؟ مش فاكر. المهم مش مش مش ده, مش ده السؤال بتاع الفزوره دلوقتي.
0: السؤال مختلف تماما.
1: السؤال بيقول يا جماعه الشامي كان عضو لجنة التحكيم في أنهي برنامج؟
0: عايزين نقول أن يوسف حسين مكمل باسمها إيه؟
1: بقوة.
0: بقوة
1: وشراسة. هو وشراسة. عايز التذاكر جدا. هو في اتنين تلاتة أكتشلي. يوسف حسين اللي مكمل معنا من السؤال اللي فات.
0: محمد سلامة
1: اللي مكمل معنا من السؤال اللي فات.
0: طارق خليفة.
1: وطارق خليفة
0: دخل برجلي
1: في المنافسة. فهو المنافسة شرسة جدا ما بين التلاتة دول. التلاتة مستموتين على حفلة الشامي ومحمد فضل شاكر في مهرجان
0: الساحل
1: الشمالي 2026 المسرح الروماني يوم الجمعة الجاية. ما بيهزروش دول.
0: طيب والحفلة يا جماعة هيكون فيها ألذ اتنين في التاريخ. الشامي
1: ومحمد فضل شاكر.
0: وابن حبيب قلب الملايين محمد فضل شاكر. الحفلة دي هتكون تحفة في الجمال. وقلنا ان عمر محمد عمر وعمر الوكيل اخدوا اول
1: ست تذاكر.
0: فاضل تذكرتين.
1: ازاي بس تذكرتين؟ او انا قلت تذكرتين ازاي؟
0: فاضل تذكرين معانا النهاردة.
1: تذكرتين.
0: وزي ما قلنا المنافسة شديدة والسؤال سهل وبسيط. هنعيده للمرة.
1: ممكن اقول حاجة قبل ما اصور اللي انا بقطعك؟ رقم اخر 469 ما بتبعتش او ما بتبعتيش اسميكوا ليه في الرسالة؟ بليز ابعتوا اسمكوا في الرسالة. يا رقم اخره 469 5469 send your name.
0: اوكي
1: انت ليه هتلعب الاغنيه دي؟
0: عشان انا عايزه اخش في ليالي كتير قوي دلوقتي.
1: هو جاي النهارده؟
0: لا.
1: امال مين؟
0: فسمعنا ليالي.
1: مين اللي هيطلع بدل سلمى؟
0: سلمى طلع.
1: سلمى طلع النهارده. اوكي ويلكم باك.
0: فليالي شغلناها الانغام. هنسمع ليالي ورا ليالي للمطرب الشاب
1: شاب
0: وائل منصور.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اسحب انرجي
0: البرنامج برعاية ان درايف انت مش شغال عند الابليكيشن انت شغال لنفسك جمجوم فارما راحة في كل حركة بيتك بيتك يا مجهز بيوت كيو ان بي انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
3: يا ليلي يا
4: سلطان الطارب لا لا هدي شوية الناس بدأت تبصلك بس الحق يتقال الحنجرة الماز لو العرب يا سيدي طب قول لهم حاجة بدل الهفهفة دي أصل اللي سايق ده مش أي حد كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع قفش سكته ما بيلبسش ما وكوتش عربيته لينج لونج
5: الرقم الضريبي 331-212-633
6: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوه مصر مش مهم تختار أنهي فيهم المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ادرس هنا وتخرج من برا
0: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو علي صوت واخلع البكرة
7: This is Tiesto on Energy DJ
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل هايبر وخرج

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي.
1: طيب يا جماعة،
3: حانت اللحظة
1: الحاسمة
3: اللي احنا نعلن عن اخر اسم هياخد معانا اخر تذكرتين لحفل مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026 يوم الجمعة الجاية 17، اللي هيكون فيها الشامي ومحمد فضل شاكر.
1: وسؤالنا كان سهل وبسيط، وسألنا الشامي كان بيحكم في انهي برنامج،
3: والاجابة الصحيحة هي برنامج The Voice Kids. وحانت اللحظة نخلي الكمبيوتر يختار الفايز بآخر تذكرتين معانا. تفضل يا كمبيوتر.
4: يوسف حسين
1: اللي رقمه آخره 098. حد من انرجي
3: صبرت ونلت يا يوسف، صبرت ونلت.
1: حد من انرجي هيكلمك انت وعمر الوكيل
3: ومحمد عمر. الف مبروك لكل الناس اللي اخذت تذاكر النهارده، انبسطوا في الحفله جدا جدا جدا جدا، وان شاء الله صوروا فيديوهات كتير بقى واعملوا لنا تاج عشان نشوفكم وانتم في الحفله وانتم مبسوطين كده
1: ومزقطاتين،
3: وان شاء الله تبقى حفله حلوه ويوم سعيد وويكند سعيد عليكم جدا.
1: واللي طبعا هيروح الحفله من الناس اللي كسبت معانا النهارده تذاكر، صوروا اغنيه كيفك عفرائي واعملوا لي تاج. شكرا.
3: اعملوا لنا احنا الاثنين تاج. ممكن تبطلي تبقي بني أدمة أنانية.
1: أنت فان لفضل شاكر؟
3: بفضل فان للأغنية.
1: ماشي أوكي، لو كده أوكي عملوا لنا احنا الاثنين تايج.
3: شكرا.
1: طيب يا جماعة، للأسف الشديد حلقة النهاردة خلصت، ولكن ما تزعلوشي ولا تيأسوشي،
3: سارة هتكون معاكم بكرة.
1: هكون معاكم بكرة في نفس الميعاد من الساعة 8 للساعة 10 صبح، وتسايبنكم في أيدن أمينة لكل عشاق سلمى قاسم، ملكة كل المواسم، ملكة الترتر والبروبرو، راجعة من جديد لبرنامجها طبعا وبرنامجكم المفضل شفت الصبح.
3: لا ثانية واحدة، برنامجنا احنا هو المفضل بالنسبة للمستمعين، برنامج سلمى قاسم هو تاني برنامج مفضل.
1: اوكي، صاحبتنا برضو يعني.
3: ما ماشي. وتاني مكرر هو عايشها بانش.
1: ماشي اوكي، تاني مكرر. سلمى قاسم هتكون معاكم من الساعة 10 للساعة 12 في شفت الصبح، وانا هكون معاكم بكرة في نفس الميعاد. كنا معاكم باسم كمين
3: وسارة المنذر،
1: الى ان نلتقي او التقي غدا بكم.
3: انا يوم الحد ان شاء الله،
1: بحبكم قوي. 505 هو نيو.
3: سلام.
1: دي زقطاطة دي.
3: فرحان جدا.

0: الساعه دلوقتي 10.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا حريف في رقص الساعة.

0: شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم. بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. قولولي بقى ايه الاخبار, ايه اللي بيحصل, وحشتوني. I swear I'm Matthew. فعايزين نعمل حلقة amazing النهاردة. ابعتولي بقى اطلبوا كل حاجة نفسكم فيها, وهتلاقوا فيه بعض الحشرجة من الصوت ان شاء الله, يعني يتفك تقلب برده عشان نخلص بقى ونتعافى. صوتي بقاله كام يوم في كده, فاهمة قصدي؟ صوتي شتوي. انتي ايه؟
2: سلمت عليكي ازاي؟
1: لا مش برد. ده مش برد, بس انا بقالي كام يوم في نوع من الحشرجة. الحشرجة الصيفية.
2: اوكي,
1: فاهمة قصدي؟ بيبقى يعني صوتي بيحشرج احيانا في الصيف تقريبا من ملح البحر.
2: هو انتي صيفتي؟
1: يعني فاهم قصدي؟
2: هل كنت بتصيفي مثلا؟
1: ما هو احيانا ملح البحر ونسيم
2: يخش في لما النسيم بيعدي من بين زورك
1: احمالي الصوتيه حبيبتي, بسمعه زي ما انت سامعه
2: بالظبط. فاهمه قصدك.
1: ده الموضوع يعني.
2: وحشتينا يا سلومي.
1: وانت كمان يا حبيبتي.
2: عامله ايه؟
1: الحمد لله.
2: ليه كنتي طالقه علينا وائل منصور الصبح يا سلمى؟ عمل ايه يعمل كده؟
1: عمل ايه؟ ممكن تقولي لي؟
2: ده كان بيخش يقتحم الاستوديو, بيخش يلعب اللعب بتاعتنا, وبجد حاجه يعني ما يخليه بالليل.
1: طب وليه ما بيلعبش اللعب بتاعته؟
2: معرفش, بس هو بيقتحم علينا الاستوديو. طبعا انا عارفه ان هو بيجي يتعلم مننا حاجات كتير جدا.
1: فاهمه جدا اكيد.
2: بس يعني
1: في الاذاعه برضه.
2: بعدين كل يعني خلي حد يعني كل حد مش لازم يجي يسرق الشاين بتاع المورنينج شوز, فاهمه؟
1: طب وانا مش بسرق منكم الشاين؟
2: لا احنا بقول انا بجمع المورنينج شوز.
1: احنا واحد.
2: احنا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال كده من الساعة 8 للساعة 12, فهو بيجي يقتحم علينا هذا الرونق.
1: هذا الرونق.
2: وعشان يسرق مننا كاريزمتنا. لكن لا absolutely. انا عصبي تعبانه بس
1: فجاه كنت لسه اقول والله انا سايباكي براحتك عشان حسيت ان في مشكله.
2: عصبي تعبانه,
1: في فرامل, في حاجه زي
2: في فرامل
1: محتاجه تتغير,
2: في سيرفو مش يعني عارفه اعمل فيه ايه.
1: يعني ايه السيرفو ده؟ تلعب
2: لسه مكتشفه يعني ايه سيرفو امبارح.
1: يعني ايه سيرفو بقى؟
2: بيخلي الفرامل بتتنفس, يعني تسمعي صوت نفس كده في الفرامل وما بتعرفيش تدوسيها للاخر, بتبقى
1: ده لو السيرفو بايظ ما بيدوسش للاخر.
2: بالظبط. تحسي ان انت في زي طوبه كده تحت الفرامل ما بتعرفيش تدوسيها للاخر.
1: اوكي, بتبقى محجره كده.
2: وانا راح بقى اعمل سيرفيس على اساس انه يعني هنحط
1: فيه العايز سيرفو هناك.
2: فطلع ان انا لازم اعمل سيرفو مش سيرفيس.
1: فاهمه قصدك.
2: فبس الحمد لله على كل شيء.
1: الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا صاحبتي. اهم حاجه سلام. صحه صاحبتنا.
2: فلوسي يا صاحبتي, فلوسي.
1: مش مهم الفلوس بتروح وتيجي, المهم
2: الصحه,
1: المهم الانسان نفسه. أيوة شخصيا
2: شغلي انسان لحمزه نمره بليز.
1: مش هلحق بقى. انت تمشي معاكي ميتسوبيشي
2: في صاحبتك
1: بايظه, خدي ميتسوبيشي.
3: جديد سان ليفون وهيفا وهبي على انرجي ميتسوبيشي.

0: واو في شويه اسم اسز اميزنج. في عمرو الوكيل بيقول صباح الفل يا سلمى وحمد لله على السلامه ويا سلام لو عندك اغنيه مروان يونس الجديده عادي هتبقى بدايه تحفه في الجمال. عادي دي غير عجزت هو انا عجزت ولا انا فايتني؟
1: لا في
0: اغنيه
1: جديده نزلت مع
0: واو استني فين
1: دي جي
0: عمرو السعيد؟ لا مش موجود
1: عندنا.
0: لسه يعني
1: كده تسمعوها يوم الخميس هو اكيد هيجيبها يعمل لها
0: لونش يوم الخميس اللي هو بكره ان شاء الله فانتظرها اكيد هتسمعها بكره يا عمرو يا وكيل. ممكن تختار حاجه تانية تبقى بدايه تانية تحفه في الجمال برضو عادي. في حسن رمزي بيقولوا اخيرا رجعت سلمى قاسم منوره برنامج شفت الصبح ربنا يخليك يا حسن يا رمزي منور. في رقم اخر 494 بيقول الحمد لله على السلامه يا سلومه الله يسلمك او يسلمك. في شيماء بتقول صباحكم جميل يا سلمى وحشتيني عايز اسمع ورد احمد سعد. صباح الفل يا شيماء ولكن كان نفسي اسمعك اغنيه ورد بس راس الساعه كانت اغنيه قبه لاحمد سعد فممكن تختاري حاجه تانية يا اما تنتظرينا الساعه الجايه العب لك اللي انت عايزاه. في رقم اخر 494 بيقول عايزين واحده يلي بعتونا. مفهوم جدا ومفهوم جدا لان انا اصلا وانا في الطريق كنت قاعده بفكر ان ايه ده انا عايزه اسمع الاغنيه دي عايزه اشغلها النهارده فسانكيو على هذا الطلب اللذيذ لانها اغنيه كنت عايزاها. فيلا بينا نسمع يلي بعتونا زياد زوزة وامجد جمعه ما طلعش امجد يا جماعه طلع امجد واي حد بس يسمع اي حاجه تانية يبعت لي على 92 100.

0: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: مؤسسة ساويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة ساويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة ساويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.
3: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
4: This is Tiesto on Energy Egypt.
3: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخر

0: الصبح مع سلمى قاسم. فيفا وورلد كاب 2026.
1: ما الذي يحدث في كاس العالم حاليا؟ طيب اولا امبارح كان في ماتش ما بين اسبانيا وفرنسا في حاجه معينه لسه بقول لكم والله انا عارفه اللي جاي. في ماتش كان امبارح اتلعب ما بين اسبانيا وفرنسا علشان نحسم بقى مين الفريقين او مين المنتخبين اللي هيواجهوا بعض في نهائي كاس العالم 2026. فكسبت اسبانيا امبارح على فرنسا 2-0، وده معناه انه اول منتخب هيكون موجود في النهائي هو منتخب اسبانيا. طيب المنتخب التاني مين بقى؟ هذا ما سنعرفه الليله الساعه 10 بالليل بتوقيت مصر، وهو طبعا هيبقى ماتش ما بين انجلترا والارجنتين. الفائز في هذا الماتش هيكون هو المنتخب التاني اللي هيواجه اسبانيا في النهائي. طيب النهائي هيكون امتى؟ النهائي هيقام يوم الحد 19 يوليو الساعه 10 بالليل بتوقيت مصر، زي ما قلت لكم هيبقى ما بين اسبانيا، والفائز من مباراه النهارده حسب الظروف بقى هل هتكون انجلترا ولا هل هتكون الارجنتين. ما اعرفش الصراحه، عايز اعرف توقعاتكم، عايز اعرف انتوا حاسين ايه. يعني انا امبارح مثلا كنت متوقعه انه فرنسا هي اللي هتكسب اسبانيا، ولكن المفاجاه كانت ان اسبانيا هي اللي كسبت. فيا ترى متوقعين ان النهارده انجلترا اللي تكسب ولا الارجنتين؟ وعندكم توقعات اصلا مين هياخد كاس العالم ولا لا؟ يا ترى يا هل ترى؟ انا اتمنى انه تبقاش الارجنتين الصراحه، يعني اطمح وامل انه تبقاش الارجنتين. بتقولي ايه؟
2: اتمنى انها تبقى اسبانيا الصراحه.
1: نفسك اسبانيا؟
2: جدا.
1: انا حاسه نفسي اسبانيا تغيير عتبه يعني.
2: اه
1: فاهمه قصدي؟ يعني حتى لو انجلترا والارجنتين، لو مثلا انجلترا هي اللي بتواجه اسبانيا، حاسه اسبانيا برضه.
2: انا اصلا يعني اسبانيا حاسه انها تستاهل المره دي الصراحه.
1: اه صح.
2: اه
1: فهماكي جدا، بس الارجنتين صعبانيه برضو. انا ايه
2: فاهمه قصدك، بس يعني مرتين
1: كتير بقى اوفر،
2: خلاص بقى يعني كفايه بقى
1: كده بقى باينه قوي بقى. فاهمه؟ فان شاء الله يا رب مش الارجنتين.
2: ان شاء الله خير.
1: هو ده اللي انا بامله، بطمح انه تبقاش الارجنتين هي تاخد كاس العالم الصراحه.

طيب يا جماعه، في حاجه تانية برضو لسه مكتشفاها دلوقتي. بيقول لك ان واضح ان ماتش مصر والارجنتين في كاس العالم 2026 ما خلصش مع صفاره الحكم. انا اتفق مع هذا الكلام، احنا حتى الان والله لسه ما تخطيناش هذا الماتش. بيقول لك الفكره بقى في ايه، انه غير ان طبعا احنا لسه متاثرين بالماتش وكل حاجه، بيقول لك كمان الماتش مكمل على جوجل وعلى سوشيال ميديا لحد دلوقتي. بيقول لك ارقام البحث كشفت ان المصريين عملوا حاله بحث غير مسبوقه بعد هدف الارجنتين مباشره لحد دلوقتي. يعني الأرقام دي لسه بتتعدى لحد دلوقتي، لدرجة أن مصر سجلت أعلى معدل بحث عالمي خلال أول 10 دقائق بعد نهاية المباراة. طبعا ما احنا كنا كلنا اللي هم يعني إيه، فناس كتير كان عندها أسئلة كتير، فقالت طب ما نسأل جوجل، نخش نشوف إيه الحوار. أنا اللي في دماغي كمان أن دي إحصائيات جوجل، فما بالكوا بقى تشات جي بي تي مثلا، ما اكيد في ناس كتير دخلت سالته برضو على الحاجات دي. بيقول لك ايه بقى، الناس ما كانتش بتدور على بس نتيجه الماتش او ملخص المباراه، ولكن كان في حاله من الفضول والغضب والرغبه في فهم اللي حصل، خصوصا طبعا في اللقطات التحكيميه والقرارات المثيره للجدل. فبيقول لك ايه بقى اكتر الحاجات اللي المصريين عملوا سيرش عليها بعد ماتش مصر والارجنتين. بيقول لك دي كانت نوعيه الحاجات اللي اتكتبت يعني في السيرش. بيقول لك في ناس كتبت هل مباراه مصر والارجنتين هتتعاد؟ طبعا السؤال اللي في راسي ازاي يا أرجنتين، عملتيها ازاي فينا؟ فكان ناس كتير قوي في دماغها اللي هو طب ايه، مش هنعيد المباراة، مش ملاحظين ان في مشكلة يعني محتاجة ان المباراة تتعاد. ولكن طبعا ده طلع مش اوبشن اصلا. دي برضو من التساؤلات اللي كانت عندي وعرفت الاجابة. بيقولك برضو في ناس كانت بتسأل ايه قرار الفيفا بخصوص المباراة، في ناس كانت بتسأل مين حكم اللقاء، تعالى بقى عايزين نعرف انت مين بقى حبيب قلبي كده تعالى لنا. في ناس كانت بتسأل هل الفار اتدخل بشكل صحيح، ففي ناس تانية بقى كانت بدأت لو طيب عايزين نعرف ترتيب منتخب مصر عالميا بعد البطولة، احنا وضعنا ايه دلوقتي. في ناس كانت بتعمل سيرش عن حسام حسن وعن الجهاز الفني في العموم، وكانوا في ناس بقى بتعمل سيرش عن الارجنتين بقى اللي هو ايه بقى، ايه اللي هيحصل بقى مع الارجنتين بعد كده، طب وضعهم ايه، طب هم ترتيبهم رقم كام، والكلام ده كله. فطبعا يعني الحالة اللي حصلة بعد الماتش دي مفهوم. انا عارفة ان المفروض خلاص عدى وقت وكده، بس انا استغربت ان الخبر ده موجود حتى الان، انه لسه لحد دلوقتي ناس بتعمل سيرش وناس مهتمة تتكلم عن المباراة او تفهم اكتر عن المباراة. ولكن خلاص اللي عدى عدى بقى، يعني نطمح ان شاء الله ان اللي جاي يبقى احلى، واتبسطنا ولعبنا حلو وفخورين قوي والدنيا لذيذة وبعمين نحتفل اهو. فتمام يعني الحمد لله، كده كده كله خير بإذن الله. نبص على الجانب المشرق، احنا وضعنا عامل ازاي في العالم، ترتيبنا ايه السنة دي، حققنا حاجات ما حققناش قبل كده في كاس العالم، طالعين كسبانين. يعني خلي بالكو هو في فرق عادي بتخسر وبتطلع مرور الكرام، ولكن مصر السنة دي ما عدتش مرور الكرام، العالم كله اتكلم عن الماتش ده، فيمكن ده خير يعني لينا. الحمد لله كده كده على كل شيء.

0: 92 ما رقم الاس ام اس بتطلبوا كل الاغاني اللي نفسكم تسمعوها النهارده. وعايزه اكلمكم بقى عن درجات الحراره المتوقعه النهارده. مبدئيا كان في تحذيرات من الشبوره، مع انه في الصيف غالبا الشبوره بتبقى تمام، يعني الموضوع بيبقى لطيف، ولكن الشبوره النهارده من الساعه 4 للساعه 8 الصبح كانت في توقعات ان هي تبقى قويه يعني. وكان في تحذيرات كمان للسواقين ان هم محتاجين ياخدوا بالهم ويقللوا السرعه شويه في هذه الساعات. بيقول لك كمان النهارده في فرص بسيطه ظهور سحب منخفضة كده على بعض المناطق، وسرعة الرياح النهاردة من 30 ل 35 كيلومتر في الساعة، وده لطيف جدا لأنه ده هيساعد طبعا في تلطيف الأجواء خصوصا بالليل، يعني النهاردة الرياح لذيذة ولطيفة. طيب بالنسبة بقى لحالة الطقس، بيقولك النهاردة أجواء صيفية جدا، حر ورطوبة في أغلب المحافظات وحر شديد جدا في جنوب الصعيد. الأرصاد بتقول إن الإحساس بالحرارة هيكون أعلى من الدرجة الفعلية بسبب نسبة الرطوبة المرتفعة، وده طبعا بيخلي الجو حر شويتين ثلاثة زيادة كده خصوصا وقت الظهر والعصر. طيب بالنسبة بقى لدرجات الحرارة المتوقعة النهاردة، في القاهرة العظمى 35 والمحسوسة 37، أما في الوجه البحري العظمى 34 والمحسوسة 36.
1: جديد روبي على انرجي قلب مامي.

0: جديد روبي على انرجي. قلب مامي
1: يا غالي كده مش مليانه، ابقى عشانك سهرانه، عارف سايبني رميني.

92 100 رقم الاس ام اس بتختاروا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. عايزه اسلم على شيماء بتقول سلمى بوسيلي ساره قوي وحشني صوتها وان شاء الله ابدا اتابع البرنامج تاني. ساره مشيت للاسف ولكن هوصل لها رسالتك. عايزه اسلم على ميدو هو اللي كان طالب اغنيه اسلكوا يا اخواننا الموسى ولعبناها, وشكرا على المسج اللذيذه دي يا ميدو. عمرو يعقوب كمان كان طالب تارنتينو كايروكي ومروان بابلو سمعناها برضو يا عمرو والله يسلمك. شكرا شكرا. في كمان رقم اخره 3 4. صباح النور سلمى, الحمد لله على السلامه ليليان. صباح الفل يا ليليان منوره الدنيا. طيب 92 100 رقم الاسماء, قولوا لي حابين تسمعوا ايه تاني النهارده.

طيب انا عايز اسلم على عبد الرحمن صلاح بيقول صباح الخيرات ممكن اسمع زينه لبابلون وعايز امسي على باشمهندس احمد سعيد عين اعيان المانيا. صباح الفل عليك يا عبد الرحمن انت واحمد سعيد عين اعيان المانيا وحاضر اغنيه جاهزه هنسمعها دلوقتي في كمان رقم اخره 337 عايز اغنيه صباح الورد لسان لوفون حاضر عينيا جهزتها برضو وهنسمعها بعد الاد بريك. ولكن في خبر دلوقتي اتبسطت الصراحه ان انا قريته لان انا الفيلم ده بسمع عنه بقالي كتير وعمالين ياجلوه كده وحاسه اصلا ان التعاون ده يعني اكسايتنج جدا وناس كتير جدا ممكن تكون مستنياه. واخيرا طرحت الشركه المنتجه لفيلم الجواهرجي البوستر الدعائي للفيلم استعدادا لعرضه في دور السينما يوم 5 اغسطس علشان ينافس طبعا موسم صيف 2026. والبوستر اجواءه ايه؟ اجواءه انه صوره محمد هنيدي ومنى زكي وباين كده انه الفيلم طبعا كوميدي. فكرته بقى ايه؟ بتدور حوالين ايه القصه؟ يعني في اطار العلاقات الزوجية والتحديات اللي بتواجهها وكده مع مرور الوقت وده طبعا في إطار اجتماعي كوميدي. مين بقى بيشاركهم في البطولة؟ بيشارك محمد هنيدي ومنى زكي في البطولة لبلبة أحمد صلاح السعداني طارق عماد باسم سمرة وعدد تاني من النجوم والفيلم ده من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري. فحاسة الموضوع لذيذ وحاسة الكاست كله محمس جدا. بيقولك كمان إنه شخصية الجواهرجي دي هو طبعا أكيد منطقي جدا يكون محمد هنيدي وان هو بيمر بمفارقات ومواقف وطرائف وكده وبيناقش العمل الحاجات دي بشكل خفيف يعني. وبيقول لك في فكره استعاده او اعاده اكتشاف العلاقات والحفاظ عليها وسط ضغوط الحياه وكده. يعني مش بيتكلم عن حلاوه البدايات هو بيتكلم عن استمراريه العلاقات وايه التحديات اللي ممكن تكون بتواجه اي علاقه مع استمرار الوقت وكده. هنكتشف بقى يعني مش عايزين نعرف دلوقتي خلونا نتفاجئ كده كده 5 اغسطس مش بعيد بنتكلم في اسبوعين وشويه ونقدر ان احنا نشوف الفيلم.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
4: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
5: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
4: محمد فضل شاكر.
6: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي.
4: تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ان بي.
1: جديد محمود العسيلي وحودة بندق على انرجي. حب الحب

0: الجبل المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: بصوا يا شباب، دلوقتي احنا بنقفل هذه الساعة لان انا لقيت معلومة كده قدامي، قلت لأ المعلومة دي مش هتعدي عادي كده، فدي هقول لكم عليها اول ما نبدأ الساعة اللي جاية، لانه هذه المعلومة هتودينا في بلاي ليست معينة، يعني هنروح كده ايه نوستالجيا لذيذة، ولكن نوستالجيا بسنة محددة لاني هكلمكم عن ألبوم محدد نزل في سنة محددة. فكل اللي اقدر اقول لكم عليه دلوقتي قبل بقى ما ادخلكم في تفاصيل معايا بعد راس الساعة، ان انا عايزاكم تبعتولي على 92 100 تطلبوا اغاني

0: اسمعها على الطريق.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص
2: رقص يا لعيب
1: في رقص.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاسم اس 92100 تطلبوا الاغاني اللي نفسكم تسمعوها, ولكن مش اي اغاني الصراحة, لان زي ما قلت لكم من شوية ان احنا هنعمل بلاي ليست لسنة 2002 تحديدا. عايزة بقى اي حد كده يسترجع ذكرياته ويحاول يفتكر ايه الاغاني اللي كان بيسمعها في 2002 او الاغاني اللي نزلت في 2002. ممكن نسهلها على نفسنا الاول, نبدأ نمسك الالبومات ونفصص الالبومات وبعدين نشوف بقى ايه لو جه في دماغنا اغاني سينجلز في النص. طيب ايه بقى اللي جاب في دماغي هذه الفكره وهذه السنه بالتحديد؟ لقيت حاجه بقى بتقول لك ايه كده كعبلت فيها, بيقول لك انه في صيف 2002 من 24 سنه بالظبط حصل واحد من اهم التحولات في الاغنيه المصريه الحديثه, وانا اتفق على الكلام ده. الكلام ده ما فيهوش اي افوره نهائي. وده حصل ازاي بقى؟ لما المنتج نصر محروس قرر يراهن على صوتين شباب وقتها كانوا لسه في بدايه الطريق, وهم طبعا تامر حسني وشيرين عبد الوهاب. كان دايما نصر محروس بيعمل ألبومات فري ميكس, عمل فري ميكس واحد وفري ميكس اتنين, وكان بيبقى فري ميكس اللي هو ايه, كوكتيل غنائي كده اللي هو فيه بقى فنانين كتير وكده بيشاركوا, وكل واحد بيبقى باغنيه, وكان ماكسيمم يعني يوم ما حد يبقى داخل باكتر من اغنيه كان يبقى حد داخل باغنيتين. ولكن كانت فكره بقى فري ميكس ثلاثة كانت مختلفه, وهي فكره انه يراهن على نجمين بس لوحدهم هم اللي يشيلوا الالبوم, سواء بالاغاني الدويتوز اللي كانوا هم الاثنين مع بعض, او طبعا اغاني تامر لوحده او اغاني شيرين لوحدها. فبيقول لك انه فري ميكس ثلاثة ده يعتبر نقطه انطلاق حقيقية طبعا لتامر وشيرين, خصوصا بعد النجاح الغير عادي اللي حققه. مش هقول لكم اللي حققه دويتو لو كنت نسيت, بس لانه اللي حققه الالبوم كله. يمكن دي من اشهر الاغاني لو هنتكلم عن يعني اغنية اليوم هما الاثنين مع بعض, فهي طبعا لو كنت نسيت. لو بنتكلم بقى على اغنية كل واحد فيهم لوحده, يعني شيرين كده كده ما فيش نقاش انه شيرين ايا ليل, فاهمين حاجه يعني, هي لحد النهارده هي ما زالت شيرين ايا ليل. فايا ليل كانت في الالبوم ده. بس لما نيجي بقى نبص على تامر حسني, نفكر مثلا ايه الهتايه يعني اللي طلعنا بيها من الالبوم ده. اعتقد ما اعرفش هتوافقوني على هذا الراي ولا لا, هي حبيبي وانت بعيد. لا هي اعتقد هي يعني الاغاني التانية حلوه, بس هي دي اللي سمعت قوي, هي دي اللي عملت قلق, خصوصا الكليب بتاعها, وكان في كده حته مشاعر معينه كده عند تامر. اكيد فاهمين انا قصدي ايه, خصوصا حتى اللي كان بيتكلم فيها في النص كنت بحس له خلاص يا تامر لو سمحت. فتعالوا نعمل كده مراجعه سريعه لهذا الالبوم. الالبوم ده كان بيضم 10 اغاني, طبعا منهم الاغنيه الايقونيه لو كنت نسيت, كان في تامر حسني حاجات علمتها لك. يا نهار ابيض الاغنيه دي حلوه قوي بحبها قوي. وطبعا شيرين عبد الوهاب لا يا حبيبي, وبعدين تامر حسني لا انسى, وبعدين طبعا شيرين ايا ليل, تامر حسني راحت حبيبتي, شيرين عبد الوهاب بحبك قوي, تامر حسني حبيبي وانت بعيد, شيرين عبد الوهاب سيبني, واخيرا دويتو تاني وهو اغنيه لو خايفه تامر وشيرين. فالموضوع محير قوي ان احنا نسمع ايه من الالبوم ده. فحسيت ان طيب خلينا في السيف سايد, تعالوا نسمع لو كنت نسيت, بما ان هي تعتبر هتايه. ولو بنراجع كده انه الالبوم ده كان نزل في صيف 2002, فمنطقي ان دي كانت هتايه الصيف. ابعتوا لي بقى على 92100 لو افتكرتوا اي البومات تانية نزلت في 2002, وتعالوا نعمل بلاي ليست لذيذه ومختلفه.

طيب يا جماعة نبدأ اللذيذة بقى. أنا متحمسة قوي للبلاي ليست دي، بس على ذكر أغنية لو كنت نسيت، أحب أقول لكم إن الأغنية دي من كلمات مجدي النجار، ألحان رياض الهمشري وتوزيع محمد مصطفى. طيب في ناس عمالة تفكرني بحاجات لذيذة قوي بقى. في مثلا محمد شلبي بيقول سنة 2002 أعتقد كان ألبوم عمرو دياب حبيبي ولا على باله، وأعتقد دي أجمد أغنية لي في الفترة دي وكانت نقطة تحول جامد. صباح الفل يا محمد، ولكن بص بقى، لا هو أولا حبيبي ولا على باله كانت في ألبوم أكتر واحد بيحبك. وبمناسبة الموضوع ده، أنتوا عارفين أن أنا بحس أنه الألبوم ده كان المفروض يبقى اسمه ولا على باله. يعني حاسة أولا أن ولا على باله هي الهيت الأقوى في الألبوم، أقوى من أكتر واحد بيحبك. بس عارفين أنتوا اللذاذة بتاعت اللي هو إيه، لما تيجي مثلا تقرأ اسم الأرتست مع اسم الألبوم فيديك معنى معين، اللي هو عمرو دياب أكتر واحد بيحبك. يا مش معقول عمرو دياب أكتر واحد بيحبني، إيه اللذاذة دي؟ مع أنه برضو عادي كان ممكن يبقى عمرو دياب ولا على باله اللي هو مش مهتم، بس كانت أروش أنه أكتر واحد بيحبك. غالبا ما أعرفش، ما أعتقدش أنهم كانوا عادين بيفكروا في اللي أنا بفكر فيه ده، بس يعني ما أعرفش، خواطر وكده، أنتوا عارفين الحاجات المنتال بتاعتي. بس أول حاجة زي ما قلت لك الألبوم كان اسمه أكتر واحد، وتاني حاجة انه الالبوم ده كان 2001 مش 2002. منطقي اكتر واحد كان 2001. طيب 2002 بقى ما كانش فيه البومز لعمرو دياب. جينا طبعا 2003 بقى الالبوم الايقوني اللي هيفضل ايقوني رغم انف اي حد واي البوم تاني اتعمل، هو البوم علم قلبي. ده برضو كان نقطه تحول كده غريبه في المزيكا حتى الان. يعني اللي يركز دلوقتي ويسمع الالبوم ده بتمعن كده يحس انه ازاي، يعني ازاي الكلام ده عدى عليه 23 سنة، ايه الهزار ده. طيب في مين تاني؟ ماريو بيقول شيرين آية ليل طبعا، وبيقول سميرة سعيد يوم ورا يوم، حصل يوم ورا يوم فعلا كانت 2002، وبيقول حكيم السلام عليكم. ايه ده بجد؟ منطقي جدا، كنت بحب الأغنية دي جدا جدا يعني. طيب بمناسبة يوم ورا يوم كده كده هنسمعها، سميرة سعيد والشاب مامي، ولكن أحب أقول لكم إنه هذه الأغنية كانت ضمن ألبوم لسميرة سعيد كان اسمه يوم ورا يوم برضو. سبحان الله كان في أغاني كتير، بس ممكن من أشهر الأغاني طبعا كانت يوم ورا يوم، وأغنية الله يسهلك برضو من الأغاني اللذيذة جدا لسميرة سعيد وكانت هيت من هذا الألبوم. فتعالوا نسمع يوم ورا يوم من هذا الألبوم اللي هو يوم ورا يوم برضو. وأي حد نفسه يسمع أي أغنية بشرط تكون نزلت في 2002 يبعت لي دلوقتي حالا على 92 100.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده احنا
3: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب احنا دلوقتي عاملين بلاي ليست لذيذه قوي وهي اغاني 2002، بنتكلم بقى عن الالبومز اللي نزلت وقتها وبنلعب اغاني منها وبنتكلم كمان في السنجلز. يعني انا في اغنيه مثلا كنت قاعده محتاره في امرها، وهي اغنيه يا غالي بتاعت جيتارا. الاغنيه دي في اماكن مكتوب فيها ان هي نزلت 99، بس هي موجوده في البوم اسمه قصتي. الالبوم ده نزل في 2002 والميوزك فيديو نزل برضو في 2002، فمعرفش هل هم عملوا لها مثلا نسخه قبل كده او نزلوها سنجل وبعد كده ضموها للالبوم لما صوروها، مش عارفه، بس هي رسميا موجوده في البوم قصتي 2002، فاحنا نتعامل معاها ان الاغنيه دي 2002. وجماعه الاغنيه دي برضو كانت اغنيه غريبه، كانت مختلفه قوي، والميوزك فيديو حتى بتاعها كان معمول كده لدرجه الوان صفرة كده معينه، تحس اللي هو في تراب، عارفين الاحساس ده؟ كان حلوه قوي، والاغنيه دي خطيره بدليل ان هي اتعمل منها كفرز واتعمل منها نسخ كتير جدا يعني مؤخرا، فمن الاغاني اللذيذه قوي اللي نزلت في 2002. في برضو امنا بتقول هشام عباس مين اللي جوه في قلبي. طبعا الالبوم ده حلو حلاوه، انا بحب الالبوم ده جدا جدا. ممكن تختاروا معايا بقى نلعب ايه من الالبوم ده. في برضو رقم اخره 041 بيقول من اول يوم مصطفى قمر. ده ألبوم منايا يا جماعة، يعني فاهمين حاجة، منايا كان 2002. الألبوم ده برضو ألبوم دسم، في أغاني كتير قوي حلوة، وأنا دايما لما باجي أفتكر الألبوم ده في أغنية بروح لها دايما ببقى عايز أسمعها، من كتر ما أنا بشوف إن الأغنية دي معمول فيها شوية مزيكا مع اللحن مع الكلام، أغنية حلوة قوي، وهي أغنية هقول لك إيه. الأغنية دي كانت موجودة في فيلم قلب جريء لما كانوا بيرقصوا عليها، وكانت لقاء الخميسي لابسة فستان أحمر وبتاع، ما كان أحمد عيد بينادي على الكابينة، مش فاكرة كان بيقول إيه، لو حد فاكر الإفيه ده يفكرني بيه. المهم يعني أنا دي بالنسبة لي من أكتر الأغاني اللي بحبها في الألبوم هي أغنية هقول لك إيه. في بقى أغاني تانية طبعا هتات في هذا الألبوم، طبعا منايا كده كده بنتكلم عن الميوزك فيديو الأعظم واللي قعدنا اتسحلنا قدامه وفضلنا فاتحين بقنا اللي هو يعني ايه ده، حصل ازاي ده. برضو من الالبوم ده في راح وغاب عليا، انا برضو اللي فين قلتها، لو كنت غالي عليك، الله دي برضو من الاغاني اللي كانت موجوده في فيلم قلب جريء. كان في اغنيه حبيبي ارحمني برضو لذيذه قوي، المره دي لا، وطبعا من اول يوم اللي اتطلبت على رقم الاس ام اس برضو كانت في فيلم قلب جريء، واغنيه قلب جريء شخصيا اللي من فيلم قلب جريء برضو في البوم منايا. يعني الالبوم ده فيه اربع اغاني من فيلم قلب جريء والباقي الاغاني طبعا اللي موجوده في الالبوم. فانا في حيره من امر، مش عارفه العب ايه ولا ايه، مش عارفه العب الاغنيه اللي انا بحبها قوي اللي هي هقول لك ايه، ولا العب من اول يوم بما ان حد طلبها على رقم الاس ام اس. ولكن انا هضحي بنفسي، هلعب الاغنيه اللي اتطلبت على رقم الاس ام اس. تعالوا نسمعها يلا، واختاروا معايا الاغنيه اللي هنلعبها من البوم هشام عباس جوه في قلبي.

في اغاني كده يا جماعه لما بتسمعوها بتشوفوها، عارفين الاحساس ده لما بتشوفوا الميوزك فيديو بتاعها او التصوير بتاعها. الاغنيه دي عشان كانت في احداث فيلم قلب جريء، كانوا هم مسافرين، مش فاكره كانوا مسافرين فين، بس كان وقتها مصطفى عمر كان لابس نظاره، كان بقى ده قمه الروشنه بقى، كان لابس نظاره شمس كده وكانوا بيصوروا الصبح، ففي الحته بتاعت وديني بس نظره من عينيك، كان بيعمل حركه كده بيعمل بالنظاره ورا ودنه اللي هو ايه، يخلي النظاره تتحرك فوق وتحت ومن من بايده كده من ورا ودنه. الحركه دي قعدت بقى اتمرن عليها حبه في حياتي وقتها في 2002، خدت فتره من حياتي بحاول اتمرن على الحركه دي وبتبقى باينه. هو كان بيعملها بطريقه سموث قوي، لو انت ما تلحقش اللي هو ايه ده ازاي كده، كان دي مثلا ايه حاجه اوتوماتيك بتحصل، فكان ظابطها قوي يعني. ما اعرفش، حبيت افكركم بهذه التفاصيل. بس الاغنيه دي من كلمات رضا زايد والحان خالد عادل وتوزيع طبعا الكب وحميد الشاعري. طيب في رقم اخره 041 بيقول البوم سماره لجواهر. طبعا طبعا البوم سماره لجواهر كان 2002. في برضو البوم بحبك انا طبعا النجم الراحل هاني شاكر، الالبوم ده برضو كان فيه اغاني كتير، اعتقد كان فيه برضو لسه بتسال، وكان فيه كم هيت في الألبوم ده. في بقى بالنسبة للألبوم جوه في قلبي لهشام عباس، أمنا بتقول نسمع جوه في قلبي أو آيا ليل. أنا برضو الألبوم ده لما بفتكره في أغنية معينة قوي بروح لها، ولكن هلعب الأغاني اللي انتوا بتطلبوها، لأن أكتر أغنية بفتكرها في الألبوم ده أو بحس إن أنا عايز أسمعها جدا هي أغنية بالليل. الأغنية دي فيها ليرز معينة كده في المزيكا وفي التوزيع واللحن، وفيها قمة روشنة غير عادية يعني. أنا بحبها قوي وبستمتع بيها، بحس إن أنا بسقف كده اللي هو برافو برافو، إيه المزيكا الحلوة دي. بس هسمعكم حاجة تانية، وآيا ليل برضو بحبها. عامة ممكن أقول لكم حاجة، الألبوم ده صعب قوي تختار أغنية واحدة منه. ليه بقى؟ لأن الألبوم عبارة عن 12 أغنية، مفهومش أغنية وحشة. تعالوا كده ايه نمسك ال 12 اغنيه مع بعض. اولا بالليل، دي اول اغنيه في الالبوم كده، صباح الخير، الاغنيه اللي انا بقول لكم ان انا بحبها قوي. عندنا فينو اصلا، عندنا حاله من حالي، عندنا جمالك خطر، شيل ايدك وانا وياك، رميني، مش يا رميني في الغرام، في هشام عباس عنده يا رميني وعنده رميني وسائني وكويني، هي رميني وسائني وكويني، هي دي اللي في الالبوم. في طبعا جوه في قلبي كده كده الهد بتاعت الالبوم، في وحشني، في قد الدنيا، في ايا ليل طبعا اغنيه عظيمه، وفي اغنيه امي الحبيبه. فبما انه ايا ليل وجوه في قلبي الطلبه، فهنختار واحده منهم. انا اخترت ايا ليل، تعالوا نسمعها يلا. واي حد نفسه يسمع اي حاجه تانية نزلت في 2002 بيبعت لي على 2002.

طيب انا كنت داخله عايزه اقول لكم يا جماعه، اللحن بتاع الاغنيه تحفه، واحساس هشام عباس وطريقته في الغنى كده في حتت معينه، ولسه هقعد اتكلم عن الاغنيه، وقلت ان انا مسحوله قوي مع اللحن، قلت طب ما ندخل نشوف كده مين اللي عامل العظمه دي. اسمعوا بقى مبدئيا الاغنيه دي، كلمات ايمن بهجت قمر وتوزيع اشرف محروس، بنتكلم في عظمه. الحان مين بقى؟ محمد رحيم، العبقري محمد رحيم، بجد يعني مش بحبه حب عادي، بجد مش طبيعي يعني. طيب تعالوا نسترجع كده باقي ألبومات 2002. في رقم آخره 041 بيقول ألبوم أنت غيرهم جورج وسوف، أيوة حصل الألبوم ده فعلا كان 2002. في برضو يا جماعة إلين خلف، إلين خلف أغنية لو عندك كلام، دي كانت ضمن ألبوم برضو لو عندك كلام، بس هي دي كانت الهيت يعني اللي انتشرت قوي وقتها. كان في إيه تاني؟ كان في إيهاب توفيق هما كلمتين، برضو الألبوم ده كان في 2002. الألبوم ده برضو كان لذيذ قوي، وأنا فاكرة أن ده كان عندنا سي دي، يعني كانت وقتها بداية ظهور السيديهات وكده، فكان عندنا الألبوم ده، فكان فيه شوية أغاني لذيذة قوي. أنا عايزة أجيب لكم البلايليست كلها. أنا فاكرة الألبوم ده كان فيه أغنية قدك، الأغنية دي كنت بحبها حب، ليه قدك أنا قدك ولا ولا، دي برضو كانت في الألبوم. وطبعا الله عليك يا سيدي من هذا الألبوم برضو. ايه تاني؟ ما تدمعيش يا عين، على اللي عدى وراح، ودلع القمر برضو الأغنية دي كانت روشة جدا. لا ألبوم هما كلمتين كان برضو من الألبومات اللذيذة قوي اللي نزلت في 2002. وفي ألبوم تاني برضو عايشالك يا جماعة، عايشالك إليسا، دي الانطلاقة الحقيقية بقى لإليسا. الألبوم ده كان فيه أغاني كتير، وكان فيه أغاني لبناني وكده، بس أكتر ثلاث أغاني ممكن يكونوا اتشهروا في الألبوم ده كانت طبعا عايشالك وأجمل إحساس وشغلني. الأغنية دي بحسها underrated جدا لإليسا، اللي هي شاغلني وشاغل، مش عايزة أغني طبعا تفهمين اللي فيها، بس هقول تفكركو بربع لحن كده الأغنية. طيب في برضو من الألبومات اللي نزلت في 2002 وكان فيه هتاية من أروش الهتات ومن أروش الكليبات اللي شفناها وقتها، نوال الزغبي اللي تمنيته، من ألبوم اللي تمنيته، تعالوا نسمعها دلوقتي. ولو حد افتكر أي ألبوم أو أغنية نزلت في 2002 لسه ما اتكلمناش عنها، ابعتولي طبعا حالا على 92 100. Yep.

كان عندي معلومة بنسبة 80% كده، بس قلت أتأكد منها 100% قبل ما أقولكم عليها، وهي أنه هذه الأغنية من ألحان عمرو مصطفى وكلمات أمير طعيمة وتوزيع طبعا العبقري طارق مدكور. طارق مدكور يعني في الفترة دي عامة، فترة بداية الألفينات دي، عظمة غير عادية بجد. شوية مزيكا بقى وشوية تويستات كده خطيرة، وطبعا احنا عارفين انه بدايات حماقي اصلا كانت مع طارق مدكور، ومن اول ألبوم الصراحة حماقي اصلا كان طالع نجم، يعني هو بادئ كده صباح الخير هاي جماعة انا نجم، انا مش عادي، مش هعمل ألبوم اللي هو حلو وبتاع والناس تتبسط وهروح، لا انا جاي اسيب حاجة هنا. فده كان طبعا باين قوي، بس ده ما كانش 2002 بقى، ده كان بعدها بسنة 2003 بقى طبعا ألبوم خلينا نعيش. طيب في SMS من رقم اخر 041، هو 2 SMS عباسيين شوية. اول واحدة بيقولي بخاف حمادة، فانا قعدت شوية افهم يعني ايه، مين يعني ايه اللي بيحصل، فطلع قصده ألبوم بخاف لحمادة هلال، لأن الألبوم ده نزل فعلا في 2002. فمعك حق جدا، الألبوم ده فعلا 2002، ومن الهيتس اللي كانت فيه طبعا بخاف وأغنية قال إيه، كنت بحب الأغنية دي جدا. برضو لو عايزين بقى إيه، لو 10 دقايق وهنلم الحلقة فنحاول نجمع باقي الألبومات، كان عندنا ألبوم أصالة مشتاقة، الألبوم اللي كان فيه مبقاش أنا وعيشني ثواني، انا بحب عيشني ثواني دي قوي، وطبعا ما بقاش انا كده كده اغنيه ايقونيه، فالاغنيتين دول كانوا في البوم مشتاقه في 2002. عندنا البومات ايه تاني، ثانيه واحده يا جماعه، واما واما يا ليل، احنا ازاي كل ده عمالين نتكلم وما جبناش سيره واما؟ الالبوم ده برضو كان من الالبومات اللذيذه قوي لواما، كان فيه شويه اغاني لذيذه، كان طبعا فيه اغنيه صورتك، اغنيه دي حلوه قوي، كنت بفكر العبها وبعدين حسيت ليه اعكنن عليكم على اخر اليوم وكده، ما تخلونا نفرفش. فبنتكلم مثلا الالبوم ده فيه اغنيه فينك انت يا ليل، انسى، هي دموع ولا اكتر، ليل وشوق ونجوم، اغنيه دي طيبه قوي، اغنيه ليل وشوق ونجوم، تحس ان انت في الليل مع الشوق والنجوم، يعني انت بتروح في الحته دي فعلا. وفي اغنيه حبها جوه القلبين برضو كانت أغنية شائكة قوي، لو في بيف حاصل على بنت بس تمام، وفي الآخر المهم ان الصحاب انتصروا، يعني ان هم ما يخسروش بعض بسببها وكده. وكان في أغنية كل قلب ومصر الحبيبة، فقعدت أفكر نلعب ايه من هذا الألبوم، مش عايز اروح في الحزيني قوي، فنروح ليا ليل اللي هو محتاج لعينيك يا ليل واللمس ايديك يا ليل وكل حاجة، بس برضو ايه مش دارك قوي، يعني هو ليل بس مش دارك قوي، والله في حاجات دارك اكتر في الألبوم، تعالوا نسمعها يلا.

0: جليل.
1: عشان الفرجة تحلى جاهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينوم.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق أضر.

0: Energy din Lipțaim. Point 1.
1: În mesică, la bec.
0: انتو بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: عايز اسلم على رقم اخره 041 بيقول سجلي رقمي باسم عمر. ما انا هقول لك على حاجه يا عمر، انا ما بسجلش اسم حد عندي. اللي عايز يسجل اسمه بيعتمد على نفسه وبيسجل اسمه بنفسه. هتقول لي يعني ايه اسجل اسمي ازاي؟ هقول لك يا سيدي. اولا بتبعت اس ام اس على 92100 تكتب فيها عمر، ولكن ما تكتبش عمر بالعربي، اكتب عمر بالانجلش، بس ما تكتبهاش لوحدها. ليه بقى؟ لان انت اولا بتبعت مسج تدوس رقم واحد ماشي، وبعد ما تدوس رقم واحد تسيب مسافه وتكتب عمر OMAR وتبعت المسج زي ما هي كده على 92100 بدون اي اضافات عشان الاسم يتسجل. لانك لو ما ضغطتش رقم واحد وسبت مسافه قبل الاسم، الاسم مش هيتسجل. لو ضغطت رقم واحد وسبت مسافه ولكن كتبت اسمك بالعربي الاسم هيتسجل غلط. فلازم تتبع التعليمات عشان اسمك يتسجل يا عمر، والكلام ده موجه لكل الناس. عارفين الفيديوهات اللي هي بتاعت السوشيال ميديا، لو حد بقعد بيتكلم مثلا كلام كتير قوي في الاخر يقولك وهنا انا ما بتكلمش عن مش عارف ايه، هو يعني انا هنا مش بتكلم مع عمر، انا بتكلم مع اي حد عايز يسجل اسمه. طيب بسلم بقى على ناس كتير، عمرو ابو يويو بقى ومي والناس اللي بعتت. مي اصلا بتقولي انا ما كنتش موجوده في الوقت ده، يعني فاهمه يا مي والله انت صغنونه، بس تمام يعني اللي ما كانش موجود في الوقت ده وما كانش مستمتع قوي الأغاني بتاعت 2002 يجي بكرة إن شاء الله يلاقي أغاني حديثة عادي جدا. عايزة كمان أسلم على البير بيقول أغنية تترجى فيا إيهاب توفيق، بس لا إيهاب توفيق تترجى فيا دي كانت من ألبوم حبيب القلب، دي كان 2001 مش 2002، فدي مش معانا في بلاي ليست النهاردة. رقم آخره 751 بيقول ألبوم عمري معاك الأنغام، برضو الألبوم ده 2003 مش 2002 فبرضو مش معانا النهاردة. إحنا يمكن آخر ألبومين ما اتكلمناش عنهم، هما ألبوم قصة حبيبين لكاظم الساهر. الألبوم ده الهتات اللي فيه كانت دلع عيني دلع دلع دلع روحي دلع، دي كانت أشهر أغنية في الألبوم. وكان فيه أغنية يدوكي وأغنية كان صديقي، دي من أشهر الأغاني يعني اللي كانت في الألبوم. وفي حاجة كمان غير الألبومات، في أغنيتين خليجي حتى الآن دول من الأغاني التوب الخليجي نزلوا في 2002 وهم مشكلني حبك يا روح الروح مشكلني واويلة راشد الماجد، دي نزلت في 2002، وأغنية أحبك وأودك وأموت دي برضو محمد الحازم، دي كانت في 2002. أما بقى آخر ألبوم هجيب لكم سيرته دلوقتي، وده لسبب عشان الأغنية اللي هنختم بيها هي هد الألبوم اللي هنختم بيه، وهو ألبوم راغب علامة. طب ليه كده تشغل قلبي وتشغل عقلي وبالي معاك؟ وهذه هي الأغنية الختامية لحلقة النهاردة من شفت الصبح. كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على Energy 92.1. المزيكا لعبتها بعدي على طول، هتسمع محمد طارق قضى في التمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر، واحنا نتقابل تاني بكرة في نفس الميعاد.

يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضا في التمانيات على انرجي 92.1. المزيكا لعبه انرجي، والرياضه كمان لعبتنا كل يوم من الحد للاربع من الساعه 12 للساعه 1. والنهارده حلقه نهايه الاسبوع، فيكون معنا تفاصيل كتير وكلام كتير وماذا حدث في نصف نهائي كاس العالم بالامس. هنتكلم مع بعض في كل حاجه ولكن بعد الاغنيه دي.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي
1: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا
0: محمد فضل شاكر
2: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي
0: تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: كل اغنية سمعتها وحبتها بتسيب اثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل او رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك اغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش، فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي او بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرك. عايزين نستمتع بكاس العالم، انرجي بتقول لك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
3: امبارح يعني ما اقدرش اقول مفاجأة ان اسبانيا تكسب فرنسا، ولكن أكثر المتفائلين بالمنتخب الأسباني ما كانش يتوقع إن هي تفوز على فرنسا بالشكل ده والطريقة دي. 2-0 وهدف ثالث سجله يمين يمال ويتلغى عشان أوفسايد، وفرنسا ما جاتش ويعني ما عملتش كرات خطيرة غير يمكن في آخر الشوط الثاني بعد الدقيقة 50-60 يعني في الحتة دي كده. فأكثر المتفائلين بمنتخب أسبانيا ما كانش حاطط دي في الحسبان، ما كانش حاسس إن ده هيحصل، كان شايف ان هو لا يعني مش هتمشي كده. ان كمان منتخب اسبانيا على مدار البطوله ما قدمش النسخه الافضل، يعني انت بتتابع منتخب اسبانيا هو الاقوى دفاعيا، استقبل هدف واحد فقط في سبع ماتشات، سته كلين شيت، استقبل هدف واحد بس في ماتش بلجيكا، فده ارقام مهمه جدا. ولكن هجوميا كان في الهادي، يعني 2-1 2-3 حاجات ايه بسيطة كده، إلا في الماتشات اللي كان محتاج يعمل فيها سكور، يعني إلا في الماتشات اللي كان محتاج يعمل فيها نتائج كبيرة، هما كانوا ماتشين يعني أو ماتش واحد على ما أظن يعني. لكن في الأدوار الإقصائية، خلينا نركز الأدوار الإقصائية، 1-0 أسبانيا، 2-1 أسبانيا برتغال، 2-1 بلجيكا وأسبانيا، و2-0 فرنسا. منتخب فرنسا اعتمد على نجومه واللعب الفردي فقط، يعني منتخب فرنسا كان شايف ان انا لعب فردي ونجوم وانا عندي لعبتي هتتصرف، يعني مهما حصل انا هجيب جون. ودايما كانت مشكلة منتخب فرنسا في الهدف الاول لو تسجل خلاص المكنة طلعت قماش بتفتح تاني وتالت وخلاص والدنيا بتكون في اللطيف منه. ولكن اتفاجئنا كلنا ان هو لا، اسبانيا قفل كويس جدا، قفل كويس قوي كمان، مش كويس جدا يعني، قفل تماما كل الأماكن اللعب وطرق اللعب على منتخب فرنسا، وقدر يوصل بكرات جماعية، والجماعية كانت سر فوز منتخب أسبانيا. منتخب أسبانيا مع دي لافوينتي بيقول لديدي ديشامب النجوم مش كل حاجة، يعني منتخب أسبانيا ما تيجي بص هتقول نجم الفريق هو منتخب أسبانيا، درش تقول ان في نجم غير منتخب، يعني نجم الفريق هو منتخب اسباني، نجم الباين هو منتخب. لكن في فرنسا ده في خناقه اصلا، هو مين النجم، اللعيبه ولا المنتخب ولا المدرب ولا ايه؟ ثانيا اللعيبه عارفه ان المدرب كده ماشي، يعني اللعيبه عارفه ان المدرب كده شكرا كده ماشي، فانا بيعاملوه بشكل ايه يعني صعب جدا جدا جدا، يعني كان بيعاملوا المدرب بشكل صعب. ده انا اتكلمت فيه ان المدرب ليه بيتعامل مع اللعيبه كده وليه بيقبل تقليل من نفسه، ولكن في النهايه كل الناس متوقعه شكرا ديشام، وهيكون موجود زين الدين زيدان لتدريب منتخب فرنسا.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
3: النهاردة هيتحدد الطرف الثاني في الفاينل. النهاردة عندنا ساعة 10 مساء السيمي فاينل الثاني في كاس العالم 2026، وخلاص فضل خطوة على نهاية المونديال والأرجنتين وإنجلترا. اتكلمنا على مدار الأسبوع على تاريخ الفرقتين مع بعض وتاريخ مواجهتهم ومين عنده حظوظ أكتر ومين جاهز أكتر، ولكن خلاص 90 دقيقة هيبينوا كل شيء. إنجلترا مقلوبة على إسماعيل الفتح، الحكم الأمريكاني أمريكي الجنسية. الناس في إنجلترا تضغط جامد جدا على فكرة ليه حكم أمريكي وميسي بيلعب في الدوري الأمريكي، والراجل ده حكم له كتير فهو بيلعب في إنتر ميامي وميسي ما خسرش ولا ماتش معاه ونتائجه معاه جيدة، فده الحكم المفضل لميسي في أمريكا فانتوا جايبينه له. والصحافة الإنجليزية بتنتقد نقد لازع، يعني كل ما حد يلعب الأرجنتين ياخد اتجاه مختلف وياخد اتجاه. ومرة دي انجلترا هي اللي بدأت الهجوم، يعني انجلترا هي اللي بدأت تهجم وتقول لا انا الحكم ده مش كويس والحكم ده امريكي وانتوا جايبين حكم امريكي. وقالوا ان الحكم ده كان هو الحكم الرابع في ماتش نهائي كاس العالم 2022 بين فرنسا والارجنتين، فانتوا جايبينه مخصوص لميسي وميسي بيفضل هذا الحكم، وتفاصيل كتير انا شايفها ممكن تكون غير يعني واقعية. ولكن الخوف ان الضغط اللي بيعملوه الصحافة الانجليزية، الضغط الجامد جدا اللي عاملين يعملوه، الضغط العالي ده احساسي ان هينقلب عليهم، يعني هينقلب على انجلترا. حاسس ان انت بتضغط علشان عاوز حقك، وانت بتضغط علشان وعلشان وعلشان، بس بالضغط ده لو انت مركزتش ماتش الضغط هينقلب عليك، ان انت اخدت لعبتك واخدت جمهورك واخدت كل الناس قبل ما ماتش يبدأ لخناقة الحكم. يعني انت رحت الخناقة ولسه الماتش ما بدأش، فلما الماتش يبدأ جوه الماتش انت مركز معاه، بقى انت قاعد مركز مع الحكم، اي حاجة هيعملها شفته اهو انا قلت شفت، فانت هنا خرجت برا الاطار الطبيعي اللي الناس ممكن تبقى عارفة منتخب انجلترا عليه او منتخب انجلترا هيشتغل عليه. اتمنى ده ما يحصلش ومنتخب انجلترا يكون جاهز ونشوف ماتش ممتع. انا احساسي هيكون ماتش مقفل هيخلص بهدف كده او ركلات جزاء، فاتمنى يكون ماتش ممتع ونستمتع بيه جميعا باذن الله.

قبل ما اروح للاخبار المحليه، انا عايز اعرف توقعات حضراتكم لماتش النهارده ارجنتين وانجلترا، كم كام ومين ممكن يسجل؟ عندنا ميسي جايب تقريبا اكتر من نص الاهداف بتاعه منتخب الارجنتين، والناحيه الثانيه اللي جاب الاهداف كلها اتنين لعيبه، هاري كين وبلينجهام. هل بلينجهام يتالق كالعاده، ولا ميسي ورفاقه يكون ليهم كلام تاني ويوقفوا التجربه الانجليزيه؟

0: طب محليا خلينا نروح كده ايه نخطف محليا سريعا. وبالامس النادي الاهلي اصدر بيان مهم جدا، والبيان بيقول فيه تم انتهاء التعاقد مع تريزيجيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النادي الاهلي قال خلاص تريزيجيه مش معانا، ولا تريزيجيه هينتقل لمكان تاني؟ دي بقى الكلام اللي عاوزين نقول عليه، ودي التفصيلة اللي عاوزين نتكلم عليها. ان النادي الاهلي ما طلعش قال انا بعلن انتقال لاعبنا الى فلان الفلاني، لا، ده معنى كلام النادي الاهلي ومعنى بيان النادي الاهلي ان تم الانتهاء التعاقد او فسخ التعاقد بين الاهلي وبين تريزيجيه بالتراضي. في ناس هنا تقول لك طب هو الاهلي جاب تريزيجيه في ايه ومشى تريزيجيه في ايه، هو الاهلي عمل كده ايه، طب وليه تريزيجيه هو اللي يمشي وليه وليه وليه؟ والله انا اقول لك اسباب النادي الاهلي. الاهلي شايف ان هو تكبد الكثير من الاموال يعني الكبيره جدا في استقطاب تريزيجيه للنادي الاهلي، وفي النهايه كانت ايه البطوله اللي فاز بيها الاهلي؟ هي بطوله السوبر المصري. هل تريزيجيه هو السبب؟ لا، هو عنصر من عناصر اللعبه، وتريزيجيه كان من افضل لعيبه الاهلي في الموسم الحالي. يعني انت لو ممكن تضحي بحد مش هيكون تريزيجيه. تريزيجيه جاب 18 جون وصنع جون في تقريبا حاجه و30 ماتش، فهو عامل نسبه كبيره من المساهمات. يعني تريزيجيه كان بياخد 3 مليون دولار، بياخد 1,600,000 بالدولار، وما يوازي الباقي بياخدهم بالجنيه المصري. فدي كانت عامله ازمه للنادي الاهلي. الاهلي اتكلم مع تريزيجيه ان انت عايزك تخفض عقدك، عايزين نقلل العقد بتاعك. اللاعب رفض الفكره دي. في ناس شايف ده غلط، وانت كده بتخون الاهلي وتخفض حاجتك. يا جماعه بتخون الاهلي ليه؟ انا النهارده متفق هقبض 10 جنيه، ليه عاوزني اقبض 5 جنيه؟ مش انت من الاول وافقت ان انا اقبض 10 جنيه وفي عقد بيني وبينك؟ عارفين اللي عمله امام مع الاهلي هو اتعكس. يعني لما امام كان بيقول للاهلي انا عاوز اجدد وامدد واخد فلوس زياده، قال له لا، في عقد، احترم العقد. نفس الكلام الاهلي راح لتريزيجيه قال لهم تريزيجيه عايزين نخفض عقدك، قال لهم لا، في عقد، نحترم العقد. فالنهايه كانت ايه؟ عشان تريزيجيه بيحترم الاهلي والاهلي بيحترم تريزيجيه، طب خلاص يا تريزيجيه ننهي التعاقد بالتراضي، واللاعب خرج وبنسبه كبيره هيكون موجود في الرياض السعودي. نتمنى التوفيق لتريزيجيه. طب في لعيبه تانيه ممكن تخرج بالرمضان بنسبه كبيره، هيخرج من النادي الاهلي. الاهلي كان جايب له عروض، ولكن اللاعب شايف ان هو عاوز عروض اوروبيه مش عاوز عروض محليه، فبيفكر في عروض اوروبيه. طيب ده بالرمضان. زيزو حتى الان ما حدش فتح معاه فكره تخفيض عقدك او مش تخفيض عقدك، ومستنيين لما يقعدوا مع اللاعب. امام عاشور لاعب ان الناس متمسكه بيه جدا جدا جدا، اداره الاهلي متمسكه بامام عاشور، بل بالعكس محضره له عقد قد يصل ل 45 مليون جنيه.
1: جديد محمود العسيلي وحوده بندق على انرجي، حب الحب.

في الراديو. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا فنان في رقص الساعة.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: صلي زمان ما خجلتش من واحد.

0: البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
2: Friday Hits مزيكا على مدار اليوم من غير توقف مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
1: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: محمد فضل شاكر.
2: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي.
0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية QNB.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
3: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.
1: البرنامج اللي جاي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا حريف في رقص الساعة.

0: لنفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: دلوقتي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE
1: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.
3: يا مساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها وبرنامجكم المفضل طالب ايه. برنامج طالب ايه معاكم مين؟ معاكم منى يوسف.
4: ايوه ها
3: وائل منصور. برنامج ده بيخاطب مين؟
4: بيخاطب الجنزي والجن الفا والجن بيتا بقى ان شاء الله واي حد مهتم بالتعليم.
3: بالظبط. عامه اي اخبار بتجيلكم اول باول الحصريات كلها عندنا، مش عشان احنا يعني مثلا لا، احنا بجد بندور على كل حاجه انوفيتيف وكل حاجه جديده. بس النهارده عندنا حاجه ممكن تكون بالنسبه لناس كتيره جدا برا المألوف. يعني تخيل مثلا لما يكون انجازك مثلا وانت عندك 22 سنه، ايه ده انا قفلت الامتحان، او مثلا
4: اتخرجت من الجامعه،
3: اتخرجت من الجامعه، او مثلا عملت مشروع. بس خيال يكون عندك 22 سنة وتقدر تحقق مع فريقك المركز الثالث عالميا في بطولة العالم للغواصات الآلية في كندا، ويبقى معاك 3 جوائز دولية من وسط منافسة مع أقوى جامعات العالم. كاجول ولا إيه زياد؟
4: إيه الأخبار مزبوط في الموضوع ده؟
5: إيه زياد؟ لا طبعا كانت منافسة صعبة أكيد، بس الحمد لله ربنا وفقنا يعني.
3: بس نقول للناس بس مين زياد. زياد مجدي طالب بالأكاديمية العربية للعلوم، وهو عضو فريق ترايتن.
5: مزبوط.
3: وجزء الثالث في الغواصات الآلية في كندا. احكي لنا
4: يعني أولا قبل بقى ما يعني إيه ترايتن؟
5: ترايتن بدأت بقى لها سنتين، هي عبارة عن 40 طالب من كل الأقسام الهندسية وبرضه كمان من كمبيوتر ساينس، إذا كان كهرباء إذا كان ميكانيكا أو إذا كان كمبيوتر كمان. وكلنا بنسعى اللي احنا كنا نحقق يعني المرتبة العالية جدا أكيد في الريجنال وفي الانترناشنال برضه.
4: أوكي. طب إيه بقى بطولة ميت آر أو في؟
5: ميت آر أو في عبارة عن مهام تحت المية للأروفي، غواصة يعني تحت المية. هي المهام بتاعتها بتحكي اللي بيحصل في الحقيقة، إذا كان مثلا الأروفي نفسه بيحل مشاكل بتحصل في الكابلات اللي تحت المية. ممكن
3: كابلات ليه؟ الغواصات ولا مش فاهم؟
5: ممكن كابلات مثلا ليها علاقة اللي هي الواي فاي، كابلات اللي بتوصل النت.
3: أوف، في واي فاي في يعني تحت
5: يعني مثلا كابلات النت اللي ما بين الكرة والتانية.
3: أوكي.
5: مثلا ده بس ده بيبقى في الاندستري. احنا بنعمل على ده على سكيل اصغر.
3: انا كل المخيره
4: ممكن احنا تحت المي.
5: لا لا لا
3: بجد اتنين سطحيين جدا.
5: لا لا لا
3: واو ما شاء الله.
5: برضو كمان بتعمل انسبكشن تحت المية. ممكن تعمل 3 دي مودلز لاوبجكتس. طبعا بتروح اماكن اصعب بكتير للانسان، وبتروح ديبث اكبر بكتير للانسان يقدر يروح.
4: ايوه طبعا. طيب ايه كانت المهام اللي في المسابقه اللي الغواصه بتاعتكم قدرت ان هي تعملها؟
5: الحمد لله الغواصة بتاعتنا قدرت ان هي تعمل كل المهام، يعني طبعا ده اخد تمرين كبير.
4: اللي هي ايه المهام؟
5: المهام زي مثلا 3D model للأوبجكتس كبيرة. ده غير برضه ان اللي بيبقى فيه زي جريبر، او زي ان هي تمسك الأوبجكتس تحت المية وتوديها من مكان لمكان اخر. برضه كمان بتستخدم AI technology بحيث ان هي تقدر تعمل اي 3D model لأي أوبجكت موجود في اي وقت. ولكن بيبقى ليها طبعا بايلوت.
3: اوكي. انتوا كسبتوا معلش كسبتوا 3 جوائز صح؟ افضل تقرير هندسي، وافضل
5: برزنتيشن،
3: افضل تقرير فني، وافضل
4: ام في بي.
5: وام في بي مظبوط.
3: ايه اللي خلاهم يقتنعوا بيكم يختاروكوا؟
5: والله يعني احنا تحاولنا ان احنا نتعلم كتير من فرق تانية.
4: انتوا كنتوا بتنافسوا 89 فريق.
5: مظبوط. بننافس فرق من هونج كونج، وبننافس فرق من كندا اللي هي الدول المستضيفه، وامريكا برضو. ودول ما شاء الله يعني كانوا دايما بيجيبوا الاوائل ومعهم فند كبير جدا.
4: اوكي.
5: فاحنا حاولنا احنا نتعلم منهم، وبنحاكي ده بالماتيريالز اللي احنا نقدر نعملها. فهم كمان برضو بيحبوا الانوفيشن، فده كانت من سترونج بوينتس بتاعتنا في المسابقه.
4: كان ايه اكتر فريق قلقانين منه؟
5: اكتر فريق قلقانين منه كمن من برا كان في تيم اسمه جيسوي, هم ما شاء الله عليهم دول اكتر تيم جايبين اول على تاريخ المسابقه.
4: اوكي.
5: بس الحمد لله جبنا اعلى منهم في التكنيكال ريبورت وفي البرزنتيشن, فده كان بوست لينا.
4: كنتوا متوقعين ان انتوا يعني تتفوقوا عليهم في اي حاجه من الحاجات دي, ولا لما وصلتوا لقيتوا انه لا على فكره احنا تدريبنا كويس والحاجات اللي احنا عملناها يعني تنافس بشكل كبير؟
5: واحنا بنتمرن بيبقى هدفنا طبعا ان احنا نجيب باول عالم مش مجرد ثالث, وطبعا ان احنا نجيب التكنيكال ريبورت احسن تكنيكال ريبورت او احسن برزنتيشن.
6: دخلتوا احسن تكنيكال ريبورت واحسن, صح؟
5: مظبوط, احسن تكنيكال ريبورت واحسن برزنتيشن وام في. ده طبعا اكيد حلم لينا كبير يعني. طبعا وسط كل التيمز دي, ومش جيسوي بس بس اللي منافس, فيه منافسين كتير برضه حتى في مصر, احنا من اقوى الريجنز الموجوده في العالم يعني.
6: واو ما شاء الله. بس يعني فكره انه يعني الواحد مثلا ايه, انا اول مره اسمع عن فكره الغواصات تحت المية, وانه في طلاب مصريين بنفسه جامد قوي في الحته دي. في حاجات كتير قوي ما نعرفهاش عن الكوادر بتاعتنا, مش اللي طلعت وخلاص بقى لها باع كتير, بس نتكلم على البوتنشال. فانا حتى النهارده وانا بقرا الحلقه اللي هو كنت مستغرب ايه ده, غواصات,
4: مين اللي عدى 22 سنه اللي عمل غواصه؟
6: وبعدين فاهمه تكنيك الحاجات يعني. انا وانتي فاكرين ان واي فاي نطلب واي فاي تحت.
4: احنا في حته تانية. احنا في حته
6: بس عايز اعرف حاجه, هي الحاجات دي بتكون بيلد اب من الدراسه في الاكاديميه يعني, بتكونوا اوريدي بتاع, ولا حاجه انتوا بتروح تفرع لوحدك كده يعني؟
5: هي طبعا بتبقى ميكس ما بين الاثنين. هي الدراسه في الكليه بصراحه ساعدتنا طبعا جدا
6: جدا,
5: وبرده كمان المشرف بتاعنا باشمهندس محمد منجي ساعدنا جدا في الحاجات دي. انا مش مجرد بس علمي, لا برده لو كان في اي شيء اخر محتاجينه, اذا كان مكونات للار او في كمان. واحنا برده اتعلمنا من الدكاتره بتوعنا ازاي نقدر ان احنا ندور على المعلومه نفسها,
6: زي الدكتور اسماعيل عبد الغفار ودعم الاكاديميه العربيه والمركز الاقليمي للمعلوماتيه. اكيد
5: زي دكتور احمد الشناوي عميد الاقليمي للمعلوماتيه.
4: طبعا انت ميجر ايه اصلا؟
5: انا كمبيوتر ساينس.
6: لا كمبيوتر انجينيرنج. ايوه صح الاثنين.
4: كمبيوتر انجينيرنج ولا كمبيوتر ساينس؟
5: لا كمبيوتر انجينيرنج.
4: اوكي ماشي.
5: احنا معانا ناس في التيم كمبيوتر ساينس كمان.
4: تمام اوكي.
6: ايوه عشان سوفت وير وهارد وير, صح؟
5: مظبوط. هو انجينيرنج بيبقى ميكس.
4: انت ليه بتدخل معانا نفس الخط, صح؟
6: واللي اسمه ده, والسوفت وير يخش في السي بلس بلس والتين, صح؟
5: مظبوط. ايوه صح مظبوط.
6: لا انا خلي بالك, انا توامي كان اسمه ايه ده,
4: توامك بقى مش انت.
6: بس كنت بشوفه على طول بيدرس سي بلس بلس, اقول له ايه, قال لي دي لغه الكمبيوتر, صح؟
5: مظبوط. احنا فعلا بنستخدم حتى سي بلس بلس كتير جدا في الار بي بتاعنا.
6: عشان تعرفي معاكي مذيع بجد
4: مخضرم
6: قامه.
5: لا ما شاء الله
4: قيمه وقامه.
6: طب قول لي ايه طموحاتك للمستقبل بعد كده؟
5: انا طموحاتي طبعا ان انا ابقى احسن واتعلم اكتر بكتير, وافضل دايما ريسيرش واتعلم حتى مش مجرد من الاكبر مني وعندهم اكسبيرينس, حتى برضه من الاصغر مني كمان. برضو كمان نفسي ان التيم ده يفضل مكمل للاجيال الجديده كلها يعني. انا برضو كنت من الكوفاوندرز للتيم, فكان من هدفنا ان احنا كان التيم ده يفضل مكمل لاكبر سنين.
6: طب ما تخليه يكمل, وفي ناس كتيره جدا بيجوا لنا هنا بيبداوا حاجه وبعدين بيفضلوا زي بيتطوعوا او بيتم تعيينهم من الجامعه ان هم يشرفوا على حاجه زي كده حتى بعد ما بيتخرجوا.
4: بيفضل ليهم ايد في الموضوع حتى لو من بعيد.
5: ما مظبوط فعلا, بيبقى دول منتورز. حتى في تيمات تانية بتبقى منافسه لينا بيبقى ليهم منتورز, بس احنا قدرنا نحقق ثلاث عالم من غير منترز يعني. الا
6: لا بتهزر. امال لو كان عندك منتر كنت هتعمل ايه بقى؟
4: كنت هتعمل ايه؟
6: لا ما شاء الله, الله اكبر بجد يعني, ما شاء الله حاجه تشرف. وطبعا احنا عارفين او يعني متاكدين ان شاء الله هيكون عندك مستقبل باهر وكبير جدا
5: يا رب. أكيد. ان شاء الله.
6: بالظبط.
4: بص بقى, بما ان امتحانات الثانويه خلاص بتخلص بسرعه كده, ايه نصيحه الطالب, يمشي ورا شغفه ولا يمشي ورا المجموع؟ في خبرتك.
5: في خبرتي انا اصلا في خبرتي ما كنتش جايب مجموع عالي نهائيا يعني. فبالنسبه لاي طالب نفسه يعمل حاجه, لا فعلا هو يمشي وراها حتى لو ما دخلش الكليه اللي هو نفسه فيها. ان في حتى ريسورسز كتير جدا وفي منتورز كتير جدا موجودين في كل حته. فلا يقدروا يتعلموا فيه, حتى كمان فري اونلاين ريسورسز مش مجرد حتى بيد. فلا بالعكس, كل واحد يمشي ورا شغفه. طبعا
6: ورا شغفه,
5: كل واحد يمشي ورا شغفه هيقدر يحقق اكتر اللي هو نفسه فيه, بدل ما هو داخل حاجه هو مش حاببها.
6: صح. ما اكيد طبعا, اذا انت مش حابب حاجه ممكن تأدي فيها وممكن تبقى بتعمل كويس, وممكن لو انت حاجه حاببها تعمل فيها احسن.
5: مظبوط بالظبط. ما هو ده اللي حصل بالظبط.
6: حلو قوي زياد, احنا يعني لا يمل, والف الف مبروك على المركز اللي انتوا عملتوه, ومن نجاح لنجاح, وان شاء الله مش عارف يعني بعد تحت البحر تروحوا فين بعد كده.
5: لا لا بيبقى في كذا حاجه, بيبقى في يعني مثلا الروبوت اللي احنا عاملينه ده بيبقى عباره, هو اسمه ار او في, ده ريموتلي اوبريتد فيكل ده اختصارها. ففي بقى حاجات بتبقى اوتونومس اللي هي الاي او في, ودي ناوي نعملها.
4: احنا اتكلمنا الموضوع على الموضوع ده الحلقه اللي فاتت, بس قلنا انه الموضوع صعب جدا, يعني هو من اصعب الحاجات اللي بتحصل دلوقتي.
5: مظبوط. ما في بقى من التيم ممبرز بتاع ترايتون بس المور اكسبيرينس, يعني هيعملوا الاي او في.
6: انا حد بيبخركم؟ طيب بجد ما شاء الله, والله حاجه تشرف كده, حاجه تلمع. الله اكبر. بنشكرك يا زياد.
5: شكرا حضرتك.
6: ان شاء الله ربنا يوفقكم في الار اي في. اسمه ايه؟
4: الار
6: او في. ما شاء الله. انا بس انا مبسوط, انا شايف الابتسام من هنا, بحب الحاجات دي قوي والله العظيم. بنشكرك يا زياد, ومن نجاح لنجاح هنروح لفاصل اعلاني, ومن بعديها هيكون معنا لايف كوتش
4: دكتور رشا العناني, هتبقى معنا هنتكلم على ضغوطات ان احنا نختار الميجر بتاعنا ونعمل اختيارات كتيره في سن ما بعد الجامعة, ما بعد المدرسة.
6: بالضبط. ضغوطات حاجة كده مش موجودة عند زياد.
4: ممكن.
6: الله أكبر.

0: انتو بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE
0: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
1: NGU Pleasure of Learning.
2: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
3: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوه مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
4: تخت أمرك.
0: أحمد عدلي، تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
5: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623 رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
6: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في الثمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
3: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوه مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
5: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623 رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
0: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE
0: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
1: NGU Pleasure of Learning.
7: طالبي. هل عمرك فكرت
8: ايه بقى؟
7: انا كبرت على الدراسة؟
8: لا عمري ما فكرت يعني، بس ممكن
7: الدراسة مش العلم،
4: على الدراسة يعني بحس ممكن مثلا آخري مثلا إيه 35-40 بعد كده أدرس إيه بقى
7: 35-40 ده أنت يعني تحت السقف بكتير جدا.
4: ليه اللي حصل؟
7: الباحثة أمال إسماعيل متولي قررت تثبت أنه العلم والدراسة ملهمش سن أقصى أو حد أقصى في السن.
4: أوكي.
7: الباحثة اللي عندها 83 سنة أخذت الدكتوراه من كلية الأداب بجامعة المنصورة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف بعد مشوار تعليم ما كانش سهل خالص.
4: دكتوراه وهي
7: 83
4: 83 سنة ما شاء الله وبامتياز كمان.
7: بامتياز. لا وجامعة المنصورة أصدرت قرار أنه البحث اللي هي عملته يتنشر ويبقى برينتد ويتنشر ما بين كل الجامعات حاجة. أوه. ومش بس كده الباحثة أمال أخذت الإعدادية أصلا بقى وهي عندها 38 سنة.
4: أوكي ده شكل كده حياتها قصة حياتها انترستينج تتعمل فيلم على فكرة.
7: وده كان بعد إصابتها بمرض السرطان وقتها ووقفت شوية.
4: أوف.
7: ولكن بعد ما خفت وانتصرت على المرض قررت ترجع تاني للدراسة وهي عندها 68 سنة وكملت الثانوية وبعدها دخلت قسم الاجتماع في جامعة المنصورة. الأجمل بقى في الموضوع إنه رسالتها كانت عن الشيخوخة النشطة وإزاي كبار السن يفضلوا نشطين ومشاركين في المجتمع وكأنها كانت أحسن مثال على الكلام اللي بتدرسه.
4: ده هي الأحسن ده طب.
7: ورغم الصعوبات اللي عدت عليها في السنين اللي فاتت فضلت متمسكة بحلمها لحد ما حققته وبتقول لنا رسالة بسيطة جدا وواضحة مفيش سن للعلم ومفيش وقت متأخر إنك تبدأ أي حاجة من جديد.
4: أمال الناس اللي في السن الصغير بيحتاروا ليه ويجوا يمين ويجوا شمال ما تقول لنا يا دكتور بقى. بنرحب بيكي دكتور رشا العناني موجودة معنا النهاردة بنرحب بيكي معنا في البرنامج. دكتور أديكي شفتي 83 years old وفي ناس دلوقتي لسه محتارة تعمل إيه وما تعملش إيه ومحتارين
7: بالزبط.
4: بس هل كل واحد عنده نفس القرار ده أو نفس الإرادة دي اللي عند الخبر اللي احنا قلناه؟
8: بص طبعا السيدة دي يعني شخصية فريدة من نوعها مش موجود منها كتير ودي حاجة الحقيقة يعني دي تدعو للفخر انها يعني قد ايه هي ست قوية ست بتحارب حتى يعني كان عندها حرب اكيد نفسية واجتماعية وحرب مع المرض فدي الحقيقة أنا شايفاها حقيقي بطلة وتستحق أنها تكرم في كل المحافل بصراحة يعني حاجة حاجة حاجة فعلا نبقى فخورين بيها
4: يعني. دكتور حك يعني من المنظور النفسي كأخصائية نفسية شايفة أنه ده حاجة شاذة عن الناس ولا أنه كل واحد لو دور جواه هيلاقي حاجة
7: دور على شغف الشغف لا بتاعه يحركه
8: طبعا مش شاذة أبدا هي في الآخر دور على المعنى اللي هي هتعيش ليه
4: شكرا.
8: هي لقت نفسها انه انا طب انا ايه المعنى اللي انا عايز اعيش عشانه عايزه تنجح فحققت النجاح ووصلت اللي هي عايزاه في ظل ظروف يعني صعبه جدا جدا جدا.
4: طب انا هسال سؤال وبعدين
7: اتفضل.
4: دلوقتي في ناس ما بيكونوش عارفين يدرسوا ايه وييجوا يمين وييجوا شمال مش عارفين وبيلفوا حوالين نفسهم ما بين متطلبات الاهل وما بين متطلباتهم. حضرتك قلت ان هي بتشوف المعنى
7: طبعا.
4: المعنى ان انا انجح واعمل فلوس ولا انجح اعمل حاجه اللي انا عايزها ولا اعمل ايه بالظبط لانه في حاجات ممكن انا ما كنتش عايز ادرسها بس بتجيب فلوس وفيها من براكتيكال وفي حاجه انا ما بتجيبش فلوس بس انا لو ابدعت فيها هبقى من الناس المنفرده اللي بتجيب فلوس فاعمل ايه
8: نختار ازاي
4: أيوة.
8: نختار بان احنا نبص على ثلاث حاجات قدراتنا ميولنا فرصه العمل بتاعت او فرصه المجال ده ثلاث حاجات القدرات اللي هي انا شاطر في ايه وبعرف اعمل ايه الميول اللي هي انا ببقى انترستد او مبسوط وانا بعمل ايه فرق كبير يعني ممكن ابقى شاطر في حاجه بس مش بحبها وممكن ابقى بحب بقى دي بس مش هي دي اللي انا عارف اشتغل فيها يعني فاهمني زي موضوع في فرق ما بين الاثنين واهم بقى من الاثنين كمان فرصه المجال ده هل في المجال دوت حاجه بعد كده مش هتبقى ليها مجال عمل اقدر ان انا امشي فيه في الحياه هل هو هيبقى ينفع يبقى ده مصدر رزقي ومصدر شغلي والكلام ده ولا ده لا مش ده اللي زي ما بيقولوها بالبلدي كده مش ده اللي ياكل عيش فممكن يبقى لا اشوف انا بقى قدراته والميول بتاعتي ووايم ما بينهم ايه فيهم اللي فيهم هيخليني انجح اكتر او اكسب على حسب بقى ما انا برضو احدد احتياجاتي ابقى عارف نفسي. دي مهمة جدا.
7: ده احنا بنتكلم لو الاختيار لينا لوحدنا انما على ارض انما على ارض الواقع دي مش الحقيقة. يعني انا مثلا اسمع عن انه في ناس كتير بيبقى قرار ان هم يدخلوا كلية معينة او تخصص معين ده قرار عائلي مش قرار ليهم لوحده. فازاي اتعامل مع ضغط الاهل لو شايفين كلية معينة احسن من اللي انا عايز ادخلها او انا مش مقتنع بوجهة نظرهم ولا هم مقتنعين بوجهة نظري؟
8: حلو. تعالي الاول بس اقول لكم كده إيه يعني سلوجن كده نمشي بيه في حياتنا مع اهالينا انه شوفي انا فاهمه ماشي انه فن إن الحوار استماع مش اقناع.
7: اوكي
8: اوكي. يعني انا طالما قررت ان انا هتحاور واتناقش مع اهلي يبقى عندي حاله من ان انا عندي فن اني اسمع. اسمع للآخر.
7: طب ما هو الاستماع ساعات بيبقى صعب.
8: لعلك تستفيد. فانتي النهاردة تسمعي حلو ولما تيجي تقدمي بقى انتي العرض بتاعك اولا لازم تبقي عارفة انه هم الاهل لما بيتكلموا من واقع خوف. هم خايفين عليك. دي مهمة جدا ومحتاجة ان تقدري مخاوفهم دي. أوكي. ما تبقيش هم في وادي وانتي في وادي. تمام. الحاجة التانية المهمة جدا ان انت يبقى عندك وجهة نظر مدروسة وواضحة وليها اسباب وانا بوريهم والله انا محتاجة ادخل الكلية دي عشان في بقى فيها كذا وانا لقيت ان هي هتنفع في كذا وانا حكون احسن في يعني في تفاصيل يفهموا منها ان انت مش انا بحب دي انا عايز اروح دي اصل اصحابي رايحين اصل اصحابي داخلين. كل ده الحقيقة بيبقى مستفز جدا للأهل لأنهم بيبقى عندهم أكيد بناء على خبرتهم عندهم فيجن ورؤية. أيوه. أنت لازم برضو تبقى شايف أنهم شايفين أبعد منك بناء على خبرتهم وخوفهم عليك.
4: بس ساعات ما بيكونش خوف.
8: أمال بيبقى إيه؟
4: ساعات بيكون أنه أنا عايز أشوف نفسي بذرتي كامتداد ليا الحاجة أنا ممكن فشلت أكون عملتها في يوم من الأيام. في اهالي كده كتيره جدا هم زي سكر مامز والسكر دادز اللي هم
7: ان انا ما عرفتش احقق فانا بحقق حلمي في اولادي
4: بالظبط. فمش خوف مش اكتر من هي لا. وبعدين بتحصل كتير جدا بشوف ان هو ساعات بيكون الاهل مش خايفين قد ما هم حاطين نفسهم في كومبيتيشن مع بقيه العيله كمان اللي هو انا طبعًا ابني طبعًا هيخش معهد سينما وما يخشش طب وهو يقدر يجيب مجموعه طب. ففي حاجات كتيره جدا غير الخوف التينيجر او الشخص اللي هو الصغير بيحسها بس مش قادر يقولها.
7: بنتكلم كمان في سن 16-17 سنه.
8: انا معاكوا على فكره.
7: فازاي ان انا اوصل وجهه نظري من غير ما الموضوع يتحول لصدام كبير؟
8: حلو قوي. انا معاكوا بصراحه. المشكله بتبقى عند التينيجر دول انه الموضوع مبقاش قرار هو بيبقى للأسف ضغط ومقارنات مع الآخرين. فأنت مش مجرد أنك بتاخد قرار وخلاص
4: لأ
8: أنت
4: بتاخد
8: بالزبط كده أنت مضغوط عليك جدا جدا بتتقارن بناس ما لهمش علاقة بيك ولا أنت ليك علاقة بيهم. لكن الفكرة برضو في الحتة دي أن أنا مهم جدا أن أنا أدرس الموضوع كويس. أنا كمان انا نفسي اقول لكم انه يعني الاولاد اللي هم لسه داخلين على الجامعه عايز اقول لهم الجامعه قرار مهم جدا ولكن هو ليس الاهم. انت ممكن فعلا بعد ما تدخل الجامعه تغير كارير خالص تشتغل النهارده سوق العمل بقت خطيره جدا جدا انه ما بقاش دلوقتي انا لازم متخرج من الجامعه الفلانيه يبقى لازم اشتغل
4: في
8: المجال.
4: لا في ليونه مرعبه في كل حاجه.
7: اتكلمنا في الموضوع ده كتير انه في حاجات كتير قوي الواحد ممكن يعملها. اولا الجامعات بتقدمها وتاني حاجه انت ممكن ان انت تسعى وتدور على حاجات تانية تسند مع دراستك تخليك تقدر ان انت تشتغل في اي حاجه.
8: برافو.
7: انت عايزها.
8: ما بقتش القصه ان انا خارج من كليه من كليات القمه
7: بالظبط
8: خالص. بقت القصه انا بقى بنفسي عملت ايه. انا طورت نفسي ازاي. انا اشتغلت على مهاراتي ازاي. انا دورت على اسبكتس جديدة في الحياة اشتغل عليها عشان ابقى انا يونيك ومختلف عن كل زمايلي اللي حواليا. يعني ما ينفعش اقول اصلا انا لازم طالما متخرج من الحتة ما في 100,000,000,000 طبيب بيتخرج 100,000,000,000 مهندس و100,000 مش عارفة. لكن في الاخر اللي بيتميز اللي بيفضل يطور مهاراته اللي بيفضل يشتغل على نفسه اللي بيفضل طول الوقت حاسس ان هو لا انا لازم ابقى احسن.
7: الاستمراريه في كل حاجه
8: طبعا طبعا طبعا.
4: طب دكتور هو معظم المجالات اللي اهل بيرفضوا فيها معروفة. يعني أنا عمال أفكر وحاجة بتتكلمي كل الحاجات اللي هي اللي فيها الهوى اللي فيها الفن اللي فيها فنون جميلة، معهد سينما، مسرح، عايز أخش حتى بعض الناس إعلام، بعض الناس حتى مع أنها كلية القمة بس بيشوفوا أنه لا لازم أبقى scientifically based. والله بكلم
7: لا صح
4: أنه أنت ممكن ما تدرسي إعلام وتطلع مذيع، أنت ممكن مش عارف يعني مليون ألف حاجة.
7: بس أنا عندي إجابة واضحة
8: وصريحة
4: فضلي.
7: زي ما دكتور كانت بتقول إنه الثلاث حاجات اللي إحنا بنتكلم فيهم أنا شاطر في إيه وأنا بحب إيه والمجال العمل
8: طبعًا.
7: أنا مقدرة إنه ساعات الأهالي بتبقى خايفة على أولادها إنه هما ما يبقاش عندهم مصدر دخل ثابت، والفنون دايما بيبقى الموضوع مش ألذ حاجة في الحتة
8: عندي بصراحة. يعني حاجة دايما بقولها إنه ما ينفعش يبقى الشغل طول الوقت مرتبط بالشغف. يعني فكرة الحكاية اللي هم عمين يسوقولها اليومين دول إن انت لازم يبقى عندك شغف عشان تنزل تشتغل، لا انزل اشتغل يا حبيبي حتى لو ما عندك الشغف.
7: بس لو أنا فعلا حقيقي شغفي وحياتي واللي أنا شاطر فيه واللي أنا بحبه موجهني للحتة دي، اقدر ان انا اقنع اهلي ازاي او ايه النقط اللي اقدر استرس عليها انه انا مقدر مخاوفكم بس انا عايز اعمل ده.
4: اكتبوا ورا دكتور رشا ورا وقلم.
8: ايوه الاهل هيبقوا عايزين يشوفوا انسان واعي فاهم عنده بلان عنده خطة. طيب انا النهاردة عايز اخش فنون جميلة، انا بحب الرسم. طب
7: أوكي.
8: هاي يا حبيبي بعد ما تتخرج هتتخرج تعمل ايه؟ هعمل معارض. هل ده منطقي؟ هل ده ينفع يبقى بيزنس او شغل مستمر بالنسبة لك يعيشك لو احنا مش موجودين خالص وحضرتك معتمد على نفسك؟ هل ده ينفع انك انت تفتح بيت بان انت بس شغال فنان او رسام وتعمل معرض؟ اكيد لا. فهو ما لازم حتى لو انت عايز تشتغل في كده فهو ما لازم ممكن يبقى عندهم بقى ايه، يبقى انت عندك بلان او فيجن معينة شايف بيها انك انت هتقدر تجيب مصدر دخل محترم من الحاجة اللي انت عايز تدرسها دي. لان خلي بالك الاهل طول الوقت عندهم الفكرة دي ما احنا عايزينه يعتمد على نفسه. ما هو عايز احنا الاهل بيتحملوا الحقيقة حاجات كتيرة جدا جدا جدا عشان الولاد يقولوا يخلصوا المرحلة بتاعت الدراسة إن كان مدرسة إن كان جامعة.
7: أكيد
8: بيتعبوا جدا وبيستهلكوا فبيبقى نفسه ابنه يتخرج يقف على رجله يعتمد على نفسه شوي. فما ينفعش نقول له يا صنع هبقى حرسم أصلا أنا عايز أبقى مش عارفة يقوله حاجات
7: لا في حاجات هي حقيقي بتحتاج تميز فوق العادي عشان يبقى مصدر دخل. يعني زي التمثيل والغنى يعني ما في ناس كتير بتحاول بس لازم يبقى في فعلا موهبة وتميز وده فاين.
4: لا مش شرط يكون في تميز.
8: لا انا عايز اقول حاجه
4: في ناس عندها
8: بقى.
4: اصرار
7: قصدي يبقى في تميز في حاجه من الحاجات اللي بتؤدي
4: الناس اللي بتغني مش شرط يكون صوتها واو يعني.
8: لا ما بداوش بتميز بس انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. يعني برضو شويه في شويه حاجات الولاد بيلجأوا لها من باب الاستسهال. يعني اسهل حاجه ان انا يعني انا كان عندي حد يقول لي انا عايز ابقى يوتيوبر. يعني ايه يوتيوبر يا حبيبي؟ يعني
4: زمان على ايامنا مثلا من كام سنه يقول لك انا عايز اخش بيزنس. كان بيزنس دي
8: كان
4: معروفه
8: دلوقتي بيزنس بقت صعبه جدا فما بقوش حاسين
4: لانه في بيتكوين دلوقتي بيتكوين وفي مش عارف
7: ما بقاش يجيب هم وعايز حاجه
4: اي حد داخل بيزنس
8: بالظبط. فالنهارده احنا لازم نبقى فاهمين ان برضو ساعات الولاد بيستسهلوا لك عايز اغني عايز امثل. يا حبيبي بتغني وتمثل ايه؟ طب ماشي بعد ما تغني ده لسه انت عشان تقف على رجلك في حاجه زي كده انت هترهقهم جدا جدا جدا.
4: عايز ابقى يوتيوب. يوتيوب دي المنصة. عايز تبقى ايه؟
7: عايز ابقى بلوجر.
8: ايوه او عايز ابقى بلوجر. ودي على فكره دي مشكله بجد في الاهالي يا حرام بيعانوا منها فعلا. الولاد اسهل حاجه بيمسكوا ويعمل فيديوهات فتجيب انا هجيب فلوس
7: بالظبط. دي حاجات مصادر دخل لطيفة جدا بس لازم يبقى في حاجات تسندها لانه عادي دي من الحاجات اللي بيسموها فراجل ان هي عادي جدا ممكن في يوم وليلة تنتهي.
8: لا وكمان دي مش حاجة زي ما بقول ايه الاثر او الحاجة اللي على اللونج ران انت هتبقى فخور بيها او سعيد بيها. مش هي دي
7: على حسب المحتوى مش دي يعني مش
4: هنكمل
7: طيب ماشي
4: عشان احنا طولنا قوي قوي فلازم نروح
7: الحوار شيق.
4: ما انا عارف طب اعمل ايه. نرجع بعد شوية.

0: طبعا احنا يعني ده الاغنيه اللي فاتت دي كانت سبيشال ريكويست من دكتور رشا. بتحبها جدا الاغنيه. اتفضلي.
1: احنا لسه موجودين مع دكتور رشا العناني, اخصائي نفسي ولايف كوتش, وبنتكلم على الاختيارات اللي لها علاقه بالجامعه والكليات وكل الحاجات اللي احنا بنواجهها في سن ال17 وال18 سنه اللي قبل كده ما كناش, او حتى لو بنفكر فيها من بعيد ما كناش في نص الموضوع, ومطلوب مننا ان احنا ناخد قرار كبير زي ده. فانا عندي سؤال بقى, لو انا محتار بين اكتر من كلية او مجال, اقرر على اي اساس؟ لان احنا قبل الفاصل كنا بنتكلم على فن الاختيارات.
2: طبعا.
1: اقرر بقى على اي اساس؟
2: على اساس ان انت اولا محتاج زي ما قلنا تبقى عارف نفسك كويس جدا وقدراتك كويس جدا جدا جدا. ولو انت مش عارف, عادي جدا ان انا اروح لكوتش او اروح لحد متخصص
1: بالزبط.
2: يساعدني افهم نفسي وافهم قدراتي, واعرف حتى احنا بنعمل تيست كده بتاعت الباور بوينتس, اعرف انا ايه الحاجات اللي انا متميز فيها, ايه الحاجات اللي انا مش متميز فيها. احيانا بيطلع حد فاكر نفسه ان هو عنده مثلا الحته دي, يقولك ايه ده انا كنت فاكر ان انا كذا, وهو دي مش موجوده. لان التيست دي بتبقى يعني very very يعني بتبقى مظبوطة قوي قوي, فمبتبقاش غلط. فالناس بتتفاجئ انها ممكن تبقى مش عارفة نفسها, يعني هو فاكر نفسه ان هو شاطر في الحتة دي او عنده الموضوع ده عالي, ويكتشف مع التيست ان هو لا ده مش عادي, محتاج يشتغل عليه.
0: زي الناس اللي بتروح عرب ايدل ويغنوا. والله بتكلم بجد, اصلا يعني عشت في البرامج دي,
2: صعبوا عليا قوي.
0: اللي هو يغني مثلا بعد ما ارتاحت روحي لي.
2: طب انت ليه ما بتروحش بقى؟
0: لا اسمعي بس, ولما اللجنة تقول له لا ازاي وازاي, لان هو مصدق
1: انه
0: فهي ده مثال مصغر والله, ان انت
2: حقيقة.
0: تعرف قدراتك.
2: طبعا دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى ان هو كمان يعني مش عيب ومش غلط ابدا ان انا يمكن اجرب في فرصه العمل دي, او ان انا اروح حتى لو هجرب يوم, حتى لو هجرب اسبوع, حتى لو هجرب يعني لو عنده الفرصه ان هو يجرب المجال اللي هو هيدرسه دوت, يقدر يشوفه من قريب, يتعامل معاه من قريب, برضو دي حاجه
0: تريننج مثلا انترنشيب في الصيف ولسه في المدرسه.
1: ياريت كتير جدا. انا كتير على فكره ده حصل لي انا, ان انا ابقى في حاجه من بعيد حاسه ان هي هتبقى مناسبه ليا وان انا حباها, ادخل بقى سوق العمل نفسه الاقي ايه ده, لا مش ده اللي انا عايزاه خالص.
2: انت كنتي رسمالها انها بتشتغليها بطريقه معينه, لما دخلتي جوه لقيتي الموضوع مختلف تماما.
1: بالظبط.
2: هو
1: بس
2: ده.
1: بقى هل طبيعي يعني طمنينا بقى انه انا عندي 17 او 18 سنه ابقى لسه مش عارف انا عايز اعمل ايه؟
2: طبعا طبعا. طبيعي جدا جدا, لسه بيتكون عندك شخصيتك وصورتك الذهنيه عن نفسك, حتى لسه بتتكون صورتك او قدراتك انت مش عارفها كلها على فكره, انت لسه مش مكتشف ذاتك كامل. فانت محتاج جدا جدا جدا تبقى عارف انه دي مرحله, عادي جدا جدا ما تبقاش قلقان. وحناشد الاهل بصراحه انهم برضو يسابورت الولاد في الحته دي, ان هم ما يبداوش يضغطوا عليهم او ياخدوا لهم قرارات مش ماشيه مع شخصيات الولاد. الولاد صح. مش عارفين اذا كان هو ده صح ولا غلط. اقعد مع ابني مره واثنين وثلاثه ونكتب وندرس القرار دوت, ونشوف طب انت بتحب كذا, طب انت ما بتحبش كذا.
1: فكره ان احنا ندرس القرار
2: طبعاً.
1: ده طبعا. ازاي احنا في البيت يعني نقدر ان احنا مع بعض نكتب مثلا على ورقه وقلم وندرس القرار, فكره دراسه القرار ده ازاي نعملها لوحدنا في البيت.
2: بس قبل بقى دراسه القرار ده عايزه اقول برضو كلمه يمكن قلتها في الاول هقولها تاني. قرار دخولك الجامعه هو قرار مهم, ولكنه ليس الاهم في حياتك. حياتك ممكن تتغير عادي جدا. يعني انا عادي ان انا ممكن اغير كاريري, ادرس حاجه واشتغل في حاجه. هفضل اقول الجمله دي علشان الولاد ما يبقوش وهم داخلين مرعوبين وبيختاروا على اساس مختلف تماما على ان هم عايزين يدرسوه او اللي هم محتاجينه او اللي هم قادرين عليه,
1: لان هو ضغط كبير جدا بصراحه. هو ضغط كبير جدا.
2: انا عشان كده باكد على ده,
0: بس ان احنا القرار ده لازم اعمله علشان وبعد كده بحس حياتي خلاص هتنتهي لو انا ما طلعتش.
1: لا, في ناس بتبقى من وهي صغيره تساله يا ابني انت عايز تبقى تطلع ايه, يقول لك عايز ابقى دكتور, عايز ابقى ضابط, عايز ابقى اي حاجه. وفي ناس تانية من تجربتي الاغلبيه بيبقوا مش متمسكين بحاجه لدرجه ان هم يبقوا متاكدين ساعه التقديم.
2: صح, انت صح.
1: وقبل كده فكره بقى ان احنا ندخل وناخد قرار مع نفسنا, ده تقريبا بيبقى اول قرار كبير بناخده لنفسنا, لانه احنا قبل كده بنبقى في الابتدائيه وبعدها الاعداديه وبعدها ثانويه عامه, بيكون
2: انت ماشي اوتوماتيك ما بتقرر ما بتقررش.
1: اعظم قرار خدناه لحد اللحظه دي انه هل انا هدخل علمي ولا ادبي. ده اكبر واعظم قرار
2: حقيقي.
1: بعد كده بنلاقي انه لا ده قرار الجامعه هدخل ايه, وبعدها بقى الموضوع بيلي قرارات تانية وبتصاعد بقى.
2: بالظبط بالظبط. فاحنا لازم نتجهز للقرار ده ونجهز نفسنا بالزبط. يعني احنا بقى فاهمين احنا بنجهز نفسنا انه ده قرار مهم هاخده وهيترتب عليه حاجات في حياتي, ولكن هو قرار قابل للتغيير والتعديل. واليومين دول برضو قلنا تاني انه المرونة في الدراسة بقت رائعة, ان انا النهاردة ممكن ابقى داخل ميجر معين اغير مش عارفة ادخل معاه ايه ادرس ايه جنبه.
0: بصراحة زمان بكبسة زر دلوقتي تقدر تحصل على كل اللي انت عايزه.
2: حقيقي.
1: والوقت ما بيبقاش هو يعني ناس كتير بتبقى مضغوطة من فكرة انه طب ما انا هيضيع عليا سنة, طب ما انا مش عارفة ايه. بس بقى هل يضيع عليك سنة ولا تقعد عمرك كله بتعمل في حاجة انت مش حبيبها
2: بتعاني. بصي انا اعرف حد يعني قعد في احد كليات القمة قعد حوالي سنتين او ثلاثة, هي كانت بنوتة قعد سنتين او ثلاثة, وبعد كده جت يعني قالت لمامتها قالت لها بصي انا عارفة انك عايزاني اتخرج من الكلية دي, بس المفاجأة اللي انا هقولها لك ان انا مش هتخرج, فانا لازم انقل لازم امشي دلوقتي.
0: عندي سؤال
2: اتفضل
0: اسال ولا بلاش؟
2: اسال.
0: حد اهله صمموا انه يخش طب
2: تمام
0: حلو ودخل طب ونجح فيها جامد جدا بس هو مش حبيبها خالص وطلع بقى دكتور وما شاء الله بيعمل فلوس بس بما انه خد الاستقلاليه وقدر دلوقتي انه لو اخد قرار محدش هيقول له تلت التلاته كام
2: حلو,
0: قال لك انا عايز اسيب الطب واروح مثلا ابتدي اعمل مرسم مع ام ضد؟
2: مع جدا جدا جدا, لانه الحياه مراحل والشغف الشغف والاحتياجات والقدرات بتختلف من مرحلة للتانية, وأنا بحترم ده جدا على فكرة. هو النهاردة حقق ذاته, عمل فلوس, وقف على رجله, حقق حلم برضو ونجح فيه وتميز, وأنا بحترم النجاح والتميز جدا أيا كان المجال. بعد كده إيه المشكلة أن أنا أجي في مرحلة معينة أقول أنا عايز أعمل شيفت كارير, أنا عايز أدخل الحتة دي, أنا دي طول عمري كنت نفسي فيها. النهاردة وأنا قاعد مستقر بقى وواصل لسن كده متزن نفسيا أعمل حاجة بحبها, ليه لأ, دي حاجة تحفة.
0: طيب
1: هسأل سؤال بس يعني هو على نفس الخط بس هرجع بيه لورا. لو أنا جبت مع مجموعة أعلى من الكلية اللي أنا نفسي فيها, يعني أنا نفسي مثلا في حاجة, نفسي في إعلام مثلا, بس أنا مجموعي جاب
0: سياسة واقتصاد
1: ماشي. الكل بيقول لي حرام تضيع المجموعة, أسمع لنفسي ولا أقول طب ما أنا جبت حرام ما دي حاجة أحسن؟
2: المجموع فرصة وليس قرار.
0: حلو.
2: المجموع فرصة ولكن مش قرار. القرار برضو لازم تاخده بناء على انت ما يا فرحتي انت دخلت الجامعة الفظيعة دي اللي هي الحلم دي. بس هو ده اللي حصل بقولك مع البنوتة اللي بقولك عليها دي,
1: ان هي دخلت كلية القمة,
2: دخلت كلية القمة وهي كانت فرحانة جدا بالفريم اللي هي دخلاه, ولما قعدت سنتين او ثلاثة قالت انا مش عارفة اكمل, مش عارفة ادرس, مش عارفة اتواكب مع او اواكب سوري المواد دي مش بتاعتي, مش عارفة
0: مش
2: راحت مغيراها سبحان الله, راحت جامعة تانية خالص, غيرت المجال تماما. هي بقت في حتة تانية خالص وتميزت على فكرة
1: أكيد.
2: وأنا بقول المكان اللي هتتميز فيه وتنجح فيه لازم تروح.
0: دكتور رشا احنا لسه مكملين مع حضرتك بس هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع تاني نختم. يلا بينا.
3: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning. Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها. لعبتها
4: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623 رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
5: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
0: Energy 92.1، المزيكا لعبتها لعبتها.
2: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
0: البرنامج اللي جاي عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومنى عامر. انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
3: البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE.
0: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
4: NGU Pleasure of Learning.
5: طالبي
6: دكتور، ايه رأي حضرتك في انه واحد قال انا كنت طالب بقى متفوق وبتاع، بس مش عارف برضو انا عايز ايه؟ يعني
7: انا كنت كده.
6: في طلاب بيكونوا متفوقين وايه، بس ما بيجيبوش حتى بيه، بس اللي هو انا مش عارف انا عايز ايه. فممكن الناس يقولوا ما انت بتاع حفظه. يعني زي مونة مثلا.
7: طب انت دلوقتي بتزم فيا ليه؟
6: مش بزم فيك. تفتكري يعني مش عارف، هل ده بيحصل كتير اصلا؟ بتلاقي طلاب كده؟
8: طبعا. بص اقول لك على حاجه، انا برجع دوت برضو للاسره والبيت والعيله. البيت برضو بيبقى من كتر ما هم خايفين على الولاد طول الوقت، فطول الوقت بياخدوا لهم قرارات. طول الوقت سابقينهم بخطوه، يعني ايه اللي هو لا اعمل كذا اعمل كذا. ففي ولاد بيبقوا ما شاء الله عليهم بيبقوا بيسمعوا الكلام جدا،
6: ويطلعوا بقى اللي في الاخر اعمل ايه، انا بنتي مين يا دادا؟
8: اللي بيسمع الكلام على طول ده فعلا بيبقى ساعات في مشكله، لانه ما تعودش ياخد قرار. يعني ماما اللي بتقول لي، بابا اللي قال لي، فحرام هو معرفش نفسه. يعني عاش العمر ده كله مش عارف نفسه، مش فاهمها، مش عارف هو محتاج ايه، يقدر يعمل ايه وما يقدرش يعمل ايه. بس هو شاطر، هو بيتحط تحت
7: الضغط
8: والضغط بيعمل.
6: طب لو حد بقى قال لك انا عايز اخد بريك واخد جابير، مع ولا ضد جابير بقى؟
7: عماله تبلع ريقها دلوقتي.
8: هتسالني كدكتور ولا كبيرنت ولا ايه؟
6: الاثنين.
8: از بيرنتس طبعا ما حبيتش، مش هكدب عليك. ايه اللي هو جابير بقى وهنقعد في البيت تعمل لي ايه وتعملي ايه؟
6: ما حبيتش ده فعل ماضي يعني، حصلت. بجد والله
8: حصلت طبعا. يعني في كان عندي شخصيه كده معينه
6: بتسمعنا دلوقتي.
8: بتسمع. هي كانت عايزه تعمل كل الحاجات، يعني كل الحاجات الغريبه اللي هي بره الصندوق هي كانت عايزه تدوس فيها، ما فيش مشكله.
6: أوكي.
8: فانا طبعا من باب انه ايه، طب تقعدي تعملي ايه يعني السنه دي، تقعدي تعملي فيها تخرجي بقى وما لاقيكيش واقعد ادور انت فين.
6: انا بجاب.
8: برافو عليك. فما حبيتش بصراحه الفكره يعني، وانا يعني
7: ورفضتيها؟
8: لا رفضتها الحقيقه، ما حبيتش يعني.
6: بس لو في سكادجول وفيجن زي ما حضرتك قلتي، انه حد قال انا هخش مثلا جابير دي في 3 شهور هخش كامب مش عارف مين تبع كذا،
8: احترم ده جدا.
6: اه وبعد كده بفكر اونلاين اخد شهر اجازه.
8: بيرفكت.
6: انا ده كل ده.
8: ايوه الحد بقى اللي هو اصلا تاريخه معايا في البيت ان هو حد منظم، حد عارف بقى نفسه مظبط حياته، عارف هيقسم وقته هيعمل فيه ايه، هيستفيد من الجاب يير دي. انا معاه مش ضد ابدا بصراحه.
5: كلام ليك يا جاره. سامعانا
8: يا جاره؟ يا جاره
6: دكتور رشا بجد والله لا يمل لا يمل لا يمل.
7: يعني جدا جدا
6: لازم لازم تنورينا بشكل يعني بشكل دوري كده في البرنامج، لانه بجد استفدنا جدا في ناس كتير جدا بتسمع. والحلو ان هو في اطار برضو لذيذ، يعني مش اللي هو بنتكلم علمي.
8: ايوه عشان انا بحب.
7: لا وانه برضو وجهه نظر الاهالي موجوده بصراحه عشان ما نزعلهمش.
6: ما دي احلى حاجه فيها دكتور اللي هي عندها سنه برضو. لا انا معاك يا اهالي، انا ماسكه العصايه من النص.
8: خدت بالك؟
7: ايوه دكتور رشا العناني اخصائي نفسي ولايف كوتش، انبسطنا جدا جدا ان انت كنت معانا النهارده.
8: حبيبتي ثانك يو.
7: اسمعونا كل اربع من ثلاثه.

الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.

0: فن مع نجوم عيشها بانرجي وائل منصور ومنى عامر.
1: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله وكيفكن وش اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولا باس يا جماعه الخير.
2: حلقه جديده ولذيذه واخيره في الاسبوع من عيشها بانرجي ووائل ومنا فكره
1: والفكره لا تموت. عامله ايه منا؟
2: والله انت وحشتني يا وائل. انا بقالي يومين ثلاثه
1: انا كنت في برنامج شفت الصبح مكان سلمى ملكه المواسم.
2: ما انا عارفه والله ما انا بس انا قاعده زهقانه مش لاقيه حد راضي فيه.
1: عادي مش مشكله, جيت لك النهارده عشان تختمي بيها الاسبوع.
2: يا وي اخبار اسبوعك كان ايه؟ احداثك ايه؟
1: تمام الحمد لله all is good.
2: انتوا يا جماعه
1: جايين نتعرف على بعض النهارده ولا ايه؟
2: احكوا لنا كده, الدنيا حلوه معاك والدنيا مش قد كده كده كده الجو حر, مين مسافر, مين قاعد في الويكند, هتعمل ايه البلانز بتاعتك؟ وطبعا عندنا كم محتوى ومش بس كده وداخلين عليك وايدينا مليانه النهارده.
1: بس احنا كنا عاوزين نسالك سؤال قبل ما نروح الاغنيه اللي جايه دي, والسؤال ده شويه ممكن يكون صادم وممكن يكون السؤال ده شويه يجي لك على غفله وممكن كمان بصراحه يفتح في شويه جراح.
2: طب انا احنا عايزين نخلص الجراح عشان في تذاكر حفلات. طب قول جرحك بسرعه بقى.
1: سؤال لكل اللي بيسمعني ولازم بمنتهى الصراحه, بتكره شغلك؟ لو بتكرهه بتكرهه ليه؟
2: انت ليه حسيت السؤال ده النهارده؟ ليه اشمعنى جه السؤال ده في مخك؟
1: جه السؤال في مخي لكذا سبب, لاسباب انا ما تخيلتش فيها ان الناس بتكره شغلها. ليه؟ لا ما انا عايز اعرف الناس بتكره شغلها ليه, وعايز اللي بيكره شغله يقول لنا بمنتهى الصراحة وبدون تزييف بتكره شغلك ليه؟
2: انت عارف انا توقعاتي حاجة من الاثنين.
1: بلاش تقوليها.
2: طيب
1: انا عايز اعرف كده حاجة خام وحاجة وتعالى على نفسك. معلش احنا لو فتحنا في جراح فزمن الجراح راح. ماشي, ابعت لنا على 92100 اللي هو رقم الرسائل 92100 لو بتكره شغلك بأمانة بتكرهه ليه؟
2: الناس الوحشين. أغنية روبي الجديدة.
3: جديد روبي الناس الوحشين على انرجي.

0: بالنسبة للناس والشغل، في ناس كتير يقول لك ايه بقى، يقول لك انه انا ما بحبش شغلي، تقوله ليه؟ هيقول لك علشان، او الناس هتفترض انه علشان الفلوس،
1: لا،
0: او علشان المركز بتاعه، او لسه ما طلعش المراكز قوي، او مثلا فكرة انه هو يمكن عشان بعيد عن بيته. طبعا دي كلها مقومات موجودة، بس في شخص اسمه بدل العنزي، وهو مستشار في الـ HR، وطلع في كذا بودكاست وبرامج بيتكلم على بيئة العمل والاستقالات والإدارة. والشخص ده يعني هو
1: انا ممكن اقول لك توقعاتي وتقول لي من الشخص ده صح ولا غلط.
0: طب ما خليني اكمل.
1: ماشي. طيب
0: الشخص ده مؤهلاته عنده CIPD ليفل 7 مثلا، وعنده كمية معرفة مش طبيعية. حلو. بيقول لك انه 70% من الاستقالات سببها المدير السيء.
1: طبعا.
0: هو ما فيش حاجه طبعا بتوثق الدراسه دي او الجهه اللي هو، انا ما اعرفش،
1: هو
0: انا
1: منين. هو دي حاجه انترناشنال على فكره، ومعروفه من سنين.
0: انا قعدت ادور انه في حاجات بتؤدي للمؤشر اللي هو قاله ده. يعني لازم نفرق ما بين 70% من الاستقالات بسبب المدير، وانه المدير مسؤول عن اختلاف مستويات اندماج الموظفين في العمل. ففي مثلا حاجه اسمها الجالوب، دوت المرجع الاشهر في العالم، بيقولك انه المدير مسؤول عن 70%.
1: جالوب ريسيرش سنتر بيطلع بالزبط. هو اللي بيطلع الريسيرش اللي ليها علاقة بالحاجات دي كل سنة يعني.
0: 70% هي من المسؤول، المدير المسؤول هو اللي مسؤول عن 70% من حاجة اسمها الامبلوي انجيجمنت، او التباين في اندماج الموظفين داخل الفرق. وده اصلا مرتبط بقوة كبيرة بمعدلات الاستقالة والاحتفاظ بالموظفين. وبيقول لك كمان في الجالوب انه 1 من كل 2 من الموظفين ساب وظايفهم في مرحلة في حياتهم المهنية عشان يهرب من مديره. مش معناه انه نص جميع استقالات دايما بسبب المدير، لكن نص العاملين مروا بالتجربة دي مرة واحدة على الاقل في حياتهم. في شركة ابحاث وتطوير اسمها DDI Development Dimensions International، قال لك انه 57% من الموظفين سابوا وظيفتهم بسبب مديرهم المباشر. فانا بالنسبة لي دي كانت حاجة صادمة، اللي هو انا اول مره اسمع عن حاجه زي كده. يعني طول عمري بسمع عن، لا بسمع دايما ان الفلوس، انه مكان بعيد. انا لسه
1: ده بتسمع من صحابك،
0: سيبك من انا بسمع من مين.
1: ماشي.
0: بس ده عرف. انا بس عمري ما تخيلت انه الحصه الاكبر من مديرك. استقاله شخص وانه يطفش ويسيب الفلوس
1: المدير والبيئه السامه،
0: الانفايرمنت، صح، التوكسيك انفايرمنت.
1: ده حقيقي طبعا. ما انت لو بتاخد فلوس قد كده وعايش مرار، لانك بتقعد في الشغل اكتر ما بتقعد في البيت، خلينا منطقيين. مفيش حد يعني، قليلين قوي اللي بيشتغلوا 8 ساعات بالظبط دول. يعني دايما بتبقى اكتر، فانت بتقعد لك من 8 ل 9 ساعات في الشغل، في منهم ساعة رايح وساعة راجع، ادي كده 10 11 ساعة من يومك رايحها في الجزء ده. فانت لو مش قاعد مع ناس انت شايف ان هم فعلا كويسين، لا، هيبقى في مشكلة. لو قاعد مضطر هيبقى في مشكلة. حاجة كمان، لو شغل مفهوش خالص، وده خاصة هتلاقيها في السن الأصغر. يعني احنا ما كانش كان عندنا يعني ممكن نتقبلها، السن الأصغر ما بيتقبلهاش، وعلى فكرة انا بحترمهم في حاجة زي كده جدا.
0: أوكي، صح.
1: لو شغل مفهوش، ما يقدرش يحقق لك الورك لايف بالانس. يعني انت بالشغل ده ما تقدرش يبقى عندك حياة اجتماعية. ما تقدرش تبقى بتقضي وقت مع عائلتك، ما تقدرش مش عارف ايه.
0: أكيد.
1: دي بتأثر
0: بكل حاجة بتأثر. بس انا عايز اخص بالذكر هنا اكتر المدير والتوكسيك انفايرمنت. وعدت اسأل نفسي والله بكلم بجد، اذا ده السبب الاكثر انه 70% من الاستقالات، اذا اتكلمنا ببدر العنزي ده كواحد من اهم المسؤولين الـ HR او ممكن اشهرهم، فعشان كده واخدين بكلامه. 70% ده رقم كبير جدا، بس في الكفة التانية، هو المدير بيعمل ايه علشان يخلي حد يطلع بره الشغل؟ المدير مش مفروض انه خايف على الشغل، بس انه 70% يعني ايه اللي ممكن، من اهم الحاجات المدير ممكن يعملها يطفش حد من شغلانة معينة، ايه اللي ممكن يحصل مثلا؟ انت فاهمة قصدي؟ يعني هل ده بيبقى الموظف نفسه مش شايف المدير شايفه، فبالتالي انا المدير مش كذا كذا، ويروح مشوح بايده ويمشي؟
1: على فكرة، ما هي الفكرة؟ هو برضو المدير مش بعبع، بمعنى بس
0: شكرا، ما ده اللي بقوله.
1: ممكن يكون حد شاطر جدا في شغله جدا، بس عنده مشكلة ان هو مش تيم بلاير، عنده مشكلة في اتيتيود. فالمدير هو ممكن عادي جدا لا انا ممكن استغنى عنك بشغلك كده واجيب حد اعلمه الشغل بس هيقدر يرفع لي التيم. وعلى الناحية التانية في ناس شاطرة فعلا وبينها وبين مديرها مثلا فرق سني او فرق خبرات قليل, فبالتالي المدير بيخاف منه لان ممكن ياخد مكانه. فده برضو من الناحية التانية. ففي اسباب كتير قوي. يقولوا لنا انتوا اسبابكم ايه على 92100 رقم الاسمس. مين مشي من شغله او مين بيكره شغله
0: بسبب البيئة التوكسيك او البيئة السامة او بسبب مديره.
1: ولو عايز تتكلم اكتر ابعت لنا كلمة شغل على 92100 رقم الاسمس ونكلمك ونلغي كتير جدا
0: بدون ذكر اسماء. 92100 رقم الاسمس 92100.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه كيو ان بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهارده؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمه في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصه تكسب واحده من اكتر من 1500 جايزه منهم عربيه وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصه تكنولوجيه من شركه تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.
4: مؤسسة ساويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة ساويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة ساويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية QNB.
1: من على رقم الاسماس بسلم على مانو. مساء الخير على الجميع, وبجد الموضوع ناس بيمس ناس كتير. عايز اسمع محمد سواح بعض الشخصيات دي, اغنية جديدة. انا مدام امل وحشتوني قوي, سبحان الله انا بفكر اسيب الشغل. في كمان
3: نسألها ليه؟ طيب
1: ايه
3: ليه عايزة تسيب الشغل يا مدام امل؟
1: بسبب اكيد مديرها. انا نفسي اشتغل. بكلمكو جو نار. عايز حمزة نمرة اغنية تسمحيلي معلش.
3: تسمحيلي حمزة نمرة؟ ماشي اوكي ماشي. طب تاخد تسمحيلي هاني عادل؟
1: اشمعنى؟
3: بحب حمزة نمرة برضه.
1: طب ايه الاخبار عندك؟ في اي اخبار جديدة عايزة تواجهي بيها الناس او تقوليها للناس؟
3: لا انا عايزة بصراحة
1: انا عايزة عندي
3: اخبار. انا عايزة اديلهم هدية.
1: ايه الهدية دي؟
3: حفلة. نروح حفلة دلوقتي ولا نستنى شوية؟
1: لا نستنى شوية كده, الناس بس تكون خرجت من الشغل وإيه مخمخه معانا.
3: هو الأخبار اللي أنا عايزة أقولها عادي, إن زي ما قلت لكم بيرح الخميس 23 يوليو أجازة رسمي بمناسبة عيد ثورة يوليو. فده مبدئيا. عندك يا سيدي في بقى شوية أفلام نازلة, مثلا البوستر بتاع الجواهرجي نازل عشان هينزل 5 أغسطس بطولة محمد هنيدي ومنى زكي. فأنا متحمسة جدا جدا للفيلم ده. عندك يا سيدي الجزء الخامس في إيه أقول؟
1: لا لا لا ولا حاجة. كنت أصلا في حاجة شغلاني كده قريتها وعايز أقولها, بس مش عايز يعني عايز أغير فيها بعض الأحداث عشان يعني
3: إيه؟
1: تكون عامة أكتر.
3: إيه؟
1: في قصة كده شفتها لواحد يعني بيسأل الناس سؤال. هي واحدة عامة بتسأل الناس سؤال, إنه صاحبتها او سيبك انت او انت ماشي بتشتغل برا مصر, وصاحبك او انتيمك او انتمتك برضو عاوزين يشتغلوا برا مصر وجالهم الفرصة دي, بس جالك تليفون وانت خلاص الشخص ده هيسافر برا مصر وانت بتشتغل له, فانك تجيب له اوفر برا في مكتب او شركة, بس جات لك مكالمة من الام بتقول لك والنبي قل يعني والنبي يقول له انه الموضوع باظ علشان انا مش قادرة افارق ابني وخلي عايزاه يكون جنبي, هتعمل ايه؟
3: ده موقف صعب.
1: بجد والله العظيم هتعمل ايه؟ قعدت افكر فيها يعني قلب الام.
3: لا ما هو دي فيها variables كتير جدا. يعني هل الشغلانة دي, هل هو مثلا هنا شغلته ممكن تكون مش بتكسبه قوي, هو عايز يبني حياة وعايز يسافر عشان يبني حياة, يبقى مش منطقي. إنما لو هو مرتاح وكده هو مسافر بس تغيير, ممكن حاول فيها. بس هي على حسب ظروف الشخص نفسه اللي مسافر. هو مسافر ليه؟
1: شو يشتغل؟
3: ظروفه عاملة ازاي؟ يعني يشتغل ده هو مسافر
1: عن رفاهية عشان اللي بيسافر يشتغل يا منا بيكون عايز يا إما فرص أحلى, يا إما مثلا عايز الكارير بتاعه يبقى عنده زقة في الكارير حتى لو رجع بعد كم سنة يبقى عنده opportunities وفرص هنا أقوى.
3: ماشي, بس هي اختلاف شديد جدا من أن واحد مثلا CEO هنا لشركة بتاخد
1: فلوس كتير. سيبك باينة قوي انها مثلا اتنين لسه بيبدأوا حياتهم وحد بيتطلع لفرصة, لانه الام عمرها ما تتكلم وابنها عنده يعني لو ابنها عنده حاجة 54 سنة وسي او مش هتكلم والنبي يقول له الفرصة بقى. لا حد لسه صغير
3: اصغر.
1: انا فاهم, بس حد لسه صغير ولسه بيتطلع لفرصة والام كلمته كده او كلمتها من ورا صاحبتها قلت لها بقول لك ايه انا مش قادرة بنتي تفارقني يعني قولي لها انه الموضوع باظ.
3: لا هتكلم مع الام
1: ازاي,
3: هقول لها طب ما ده احسن لمستقبلها وكذا وكذا واحاول اقنع الام. لكن اكلم صاحبتي اقول لها الموضوع باظ؟
1: شغلانه في دبي
3: يعني قولوا لنا انتوا على 92100 رقم الاسم اس ممكن تعملوا ايه في حاجه زي كده.
1: ماشي, عامة بنسلم على الجميع اكيد, واللي مش قادر حتى يشاركنا في الموضوع المزيكا هنا لعبتها, قولوا لنا ايه الاغاني اللي عاوزينها. 92100 رقم الاسم اس
0: جديد محمود العسيلي وحودة بندق على انرجي حب الحب.

0: انا اسف ان انا بحط يعني المستمعين في مواقف ممكن تكون شوية صعبة، بس يعني بنسألكو، اسألك على موقف صعب شوية تاني.
1: طبعا.
0: وعلى فكرة الحاجات دي من مواقف حياتية يعني، مش تأليف.
1: ماشي. طب انا عايز اقرأ اللي كان بعت.
0: احنا كنا بنتكلم على هتعمل ايه لو امه كلمتك وقالت لك انه قول له الموضوع باظ، عشان او قول لها الموضوع باظ عشان انا بجد محتاجة بنتي جنبي. مارينا قالت ايه؟
1: مارينا قالت لا، مش هضيع حلمه وهتكلم مع الشخص ان ده حصل من الام عشان يفكر تاني ويتكلم مع مامته.
0: طب تعالي نشوف الموقف اللي بعده.
1: ماشي.
0: انت مديرة واديرة.
1: ماشي.
0: لازم تفصلي موظف واحد
1: اوكي
0: ما بين الاتنين دول.
1: ماشي.
0: ركزي عشان انت بتعشقي الحاجات دي.
1: ماشي.
0: واحد كفاءته عالية جدا، اكسلنت امبلوي، مش طبيعي التارجت اللي بيعمله.
1: تارجت يعني هو سيلز،
0: مش سيلز، سيبك من تبلاش نخش
1: عشان دي بتفرق.
0: لا لا كم. مش سيلز. واحد كفاءته عالية، very high performer، بس بارد ومتكبر ومتعجرف. والتاني
1: عنده اتيتيود يعني،
0: وبارد ومتعجرف ونرجسي.
1: ماشي.
0: والتاني متوسط
1: اوكي،
0: بس عنده 3 اطفال ومحتاج الشغل. ترفضي انهي واحد؟
1: متوسط. واتيتيوده عامل ازاي؟
0: اتيتيوده كويس جدا
1: حتى لو ما عندوش 3 اطفال.
0: بجد؟
1: طبعا.
0: ازاي؟
1: طبعا. اصل الشغل اي حد يتعلمه، لكن الاتيتيود
0: لا، ما تقوليش الشغل اي حد يتعلمه.
1: والله الشغل اي حد يتعلمه، لكن الاتيتيود لا.
0: حد جوهرة يعني، حد مش توب اتشيفر عادي، حد يعني رهيب بس بارد ومتعجرف.
1: لا بارد دي
0: بارد ومتكبر.
1: انا مش مراته. بارد دي ما تخصنيش.
0: لا يعني معاملته مع الناس في الشغل مش كويسه،
1: وحشه. ما بيعرفش يشتغل مع ناس.
0: لا بس هو وحش. هو محقق للشركه وعامل سمعه للشركه جامده جدا من كتر حلاوه شغله. توب اتشيفر مش طبيعي، ومش توب اتشيفر ان هو ان هو دقوف في الشغل. لا هو جوهره كده، هو شخص نبغه، انت فاهمه؟ بس بجد ما فيش حد بيطيقه، ومتعجرف ومتكبر وبيعمل الناس زمايله مش كويس. والتاني متوسط بس محتاج الشغل ده قوي وعنده 3 عيال. بأمانة هترفدي مين؟ انا رجعت تاني وقلت لك كل حاجه من الاول، ترفدي مين يا منى يا عامر؟
1: طب انت ايه رايك؟ انت ايه رايك؟
0: انا ايه رايي؟ ماليش راي
1: يعني.
0: لأنا مش عايز انفلونس رأي بالمستمع، عايز اعرف المستمع اللي بيسمعنا دلوقتي من مختلف الخبرات الحياتية. احنا مذيعين، بس انا بتكلم في حد دلوقتي بيسمعنا ممكن يكون في بيشتغل مهندس، والتاني محامي، والتاني مش عارفين. فهم بتكلم بجد، مش عايز اقول اهم مننا في رأيهم، بس بجد فعلا هم دلوقتي طالعين من المصنع ده بمختلف خبراتهم. ففي حد يقولك كده وحد يقولك كده، وده يكون عنده سبب مقنع والتاني سبب مقنع. يا ترى مين اللي كفته هي اللي تغلب؟ ده اللي هنعرفه أول ما نروح الأغنية اللي جاية دي، ونشوف الرسائل من المستمعين بعتين لنا إيه. أنا بالضبط هنعمل ريفرش ونشوف مين الشخص وإيه بتاع ده. في هاني صفوت بيقول attitude over efficiency. يا وائل
1: اهو،
0: يعني ايه
1: اهو؟ زي ما انا قلت
0: attitude over efficiency.
1: طبعا. اصلا ممكن يبوظ لك الشغل. هو بجد ممكن
0: يبوظ. لا هو مش بيبوظ الشغل خالص.
1: لا هو هيبوظ لك شغل. انا HR وبقول لك زي منا دي لوسي حلمي.
0: اوكي.
1: اصل هو شاطر جدا، بس عنده مشاكل في الاتيتيود. ده هيعمل لي 100 مشكله كل يوم. لكن حد متوسط اقدر اديله بوش معينه، اقدر اعمل له حاجه يبقى فوق المتوسط.
0: فاهم قصدك.
1: عنده بقى 3 عيال؟ ما عندوش 3 عيال.
0: اوكي خلاص، يعني الاجابه واضحه وصريحه وكل الناس هتسالها صح. ادخل لك في حاجه تانية.
1: ايه ده؟ طب ما احنا ما سالناش الناس.
0: لا ما خلاص، كله هيقول الاتيتيود اوفر افيشنسي اهو. في كمان SMS من مارينا بتقول ايه الشاطر
1: اشتغل على الديفلوبمنت. الشاطر هخليه واشتغل على الديفلوبمنت بتاع شخصيته، وده موجود في الشركات. هل بقى بيتغيروا؟
0: مارينا عكسك انت وهاني.
1: هل بيتغيروا؟ ما هو ده السؤال.
0: ما هو المتوسط ده عمره ما هيكبر هو كمان. ما انت برضو كل حد قابل للتغير. ما هو ليه كل شويه الاتيتيود هو الحاجه الوحيده اللي هتتغير ولا لا؟ بس الشطاره.
1: هقول لك في شغلانات، عشان كده بقول لك وبيشتغل ايه. في شغلانات بتاع موهبه صرف. يعني انا ما ينفعش حد اجيب حد غير موهوب على الاطلاق. اه انا ممكن اديله سكيلز عشان يبقى مذيع, بس مش هيبقى مذيع شاطر جدا.
0: ده لا عمر ما حد هيكون منا عامر طبعا.
1: ما تهزرش, استنى بس ماشي, بس لازم يكون عنده بعض الموهبه. ففي شغلات بتتطلب موهبه قوي قوي قوي, فانت ممكن ما تبصش حاجات عشان في موهبه في الحته دي.
0: آه.
1: تمثيل مش عارف ايه,
0: زي مثلا الديفا بتاعت المكان اللي هو مثلا المطربه بتاعتنا ما ينفعش حد يزعلها.
1: سيلز لا مش قوي كده. ففي شويه حاجات فيها بيورلي فيها فيها شغل طبعا وتكنيكس و بس فيها تالنت. وفي شغل يعني ممكن يبقى التالنت اقل بس محتاج تركيز اكتر, محتاج انه يبقى افيشنت اكتر, محتاج انه يبقى هارد وركر اكتر, محتاج يقعد مش عارف ايه اكتر, فممكن اديها له. فاهم؟ فهي على حسب الشغلانه.
0: يعني انا ك اتش ار وكصاحب شركه حلو عندي واحد بيدخل لي ملايين مثلا وطب اتشيفر,
1: بيدخل لك ملايين, ده بيشتغل ايه؟
0: بيحط يا بنتي بيعمل اللي بيشتغل. احنا بنتكلم دلوقتي جينيريك, بنتكلم على كونسبت, حاجه اسمها كونسبت يعني بنتكلم على بتاع. مش هقول لك مثلا دوت في محل عصير, ما خلاص مش لازم اقول لك سيلز ولا دكتور ولا بتاع ونحسب على اساسه تطلعي لي بقى الكي بي اي ولا مش عارف مين لا بلاش
1: الجو الاكسل شيت طلعت
0: بالظبط. انا بكلمك في العموم.
1: ماشي.
0: واحد مدخل للشركه فلوس وواحد عبقري بس عليه شخصية تعدم. ماشي. والتاني متوسط بس محبوب وبيعمل الناس بابتسامة وكويس. والمتوسط مش معناه وحش, بس ما هواش
1: top achiever,
0: مش top achiever. اه شخص عادي جدا. اه بس هو عنده ثلاث عيال ومحتاج الشغل.
1: تختاروا مين
0: بأمانة؟ تختاروا مين؟ لانه مارينا قالت لك لا ده انا هشتغل على شخصيه التاني. هاني قال لك لا الاتيتيود يولع بقى, انا مش عايز اتيتيود. وانتي نفس الموضوع. في حد عنده راي مختلف وليه مبرر؟ 92 100 رقم من الاس ام اس, ابعت كلمه انا وهنكلمك على طول.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من نايمر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية كيو ان بي.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
3: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
4: يا ليلو يا العين من بعدك عمر مهوينة.
3: محمد فضل شاكر.
5: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي.
3: تباع التذاكر على تيكتس مارشي أوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
6: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده احنا
7: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
6: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
7: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
6: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
7: ما نهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
6: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
7: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
6: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
7: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
6: هي بقت كده.
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترنز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
7: ودي جي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 لـ 4
7: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
8: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8-69، إيميل sales@novo-eg.com.
1: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
2: أنا وائل منصور
1: وأنا من نايمة.
3: البرنامج برعاية كيو أن بي.
9: بص هنا محمد فكري
2: بيقول لك فكر الناس إيه؟ بس قلنا لهم ايه، سألناكوا سؤال على لو انت مدير وقدامك تفصل اتنين، واحد منهم لازم تفصلهم توب اتشيفر، موهبة فزة بتجيب للشركة فلوس كتير قوي قوي، بس متكبر ومتعجرف وبارد وعنده مشاكل في التيم يعني او في الكلام مع الناس، وشخص ممكن يكون مش توب اتشيفر، شخص عادي جدا متوسط بس محتاج الشغل ده جدا وعنده 3 اطفال، تختار مين؟ في من نرد على التليفون.
9: طب استنى قبل ما نشوف رحاب، في محمد فكري كان بيقول بنقول في الاي تي مقوله شهيره جدا في قطاع الاي تي، انا مهندس وبشتغل مدير بيع في المجال ده، بيقول اللي مش متربي مش هعرف اربيه، بس اللي ما اتعلمش هعرف اعلمه. ولوسي بتقول انا ممكن اشرح جزئيه التطوير دي، ما زالت منا صح، الشخصيه والسلوك بياخد سنين، التكنيكال بياخد شهور.
2: بس هل التكنيكال هتوصليه لمرحله حد نبغه؟
9: طب نشوف رحاب.
2: رحاب
10: ايوه،
2: وصلتي ولا لسه؟
10: وصلت
2: الحمد لله.
9: الحمد لله على السلامه يا رحاب.
10: الله يسلمك.
2: انت عندك راي مختلف جدا، بتقولي اللي بيحقق التارجت وبيجيب لي فلوس بس متعجرف هو اللي هيفضل.
10: ايوه.
9: طب رحاب انت بتشتغلي في قطاع ايه الاول؟
10: بنوك.
9: بنوك، ماشي. طب ليه بقى؟
10: هو ده ما كانش رأيي قبل كده، انا رأيي ده بقى مؤخرا حقيقه، يعني لان ده مش رأي مديريني، يعني هو ده مش رأيي أنا، رأي مديريني، ورأي مديريني بيمشي علي أنا كمان، اللي هو أنا لو ما حققتش أنا كمان هطير حتى لو عندي 50 عيل يعني. فالتارجت والضغط واللي واللي واللي واللي بيوصلنا دلوقتي أنا ممكن أبيع عيالي.
2: أكيد مش الدرجة، بس أنا بقولك إنه لو متعجرفة وبردة وقلبة شغل،
9: لو حد عنده اتيتيود ما بيبقاش عندهم مشاكل معايا لو توب أتشيفر.
10: معلش قولي تاني.
9: لو حد توب أتشيفر بس عنده مشاكل في الاتيتيود، المديرين ما بيبقوش عندهم مشكلة معي؟
10: لا طبعا، هو أكيد في مشاكل، بس المشاكل دي مهما كانت بيبقى التارجت رقم واحد.
2: يعني ما بيروحوش يشوفوا الفار،
10: مش مهم أي حاجة، التارجت أهم حاجة. فممكن أي حد في أي لحظة يطير، أنا شخصيا ممكن أطير، لو التارجت ما اتحققش. فانا لو في ايدي لا انا هعين اللي بيحقق التارجت وبس. انا اتحطيت في المواقف دي فانا لازم ابقى كده.
2: في اس ام اس بتقول البيزنس يعني بيزنس ولازم بس اهتم بالبيزنس وهخلي هخلي الهاي بيرفورمنس هخلي الشخص اللي بيجيب لي فلوس مش تارجت بس اللي بيحقق فلوس وميزانيه شركه وحاطط الشركه في الطليعه.
10: هو ده اللي في الاخر بيكسب.
9: طب كده انقسم الاراء
10: اللي واللي هو هتلاقي تضارب كتير في الاراء. انا من نوع على فكره العاطفي جدا يعني انا بيصعب عليا الناس وبيصعب عليا وكده بس انا ما بصعبش على حد
9: طبعا. بس احنا مش انا بصراحه لما جيت اتكلم
2: وانا لو مش هقع لوحدي
9: بناحيه العاطفه شويه على قد ما بتكلم انه ناحيه انه ممكن الشخص ممكن يكون شاطر جدا بس هو سام جدا في بيئه العمل فمبوظ لي بقيه التيم.
10: يعني بصي هو ممكن نعملها يعني ميزان كده انا هحقق كله والتيم هيبوظ بس الشركه هتطلع ولا العكس.
9: هنشوف. طيب دلوقتي انقسمت الاراء. شكرا يا رحاب نورتينا. باي باي. انقسمت الاراء ما بين الشخص الناس هتخلي الشخص الشاطر جدا ومش مهم اتيتيوده خلاص بس هو شاطر ومحقق التارجت او الشخص التاني والراي التاني هو الراي اللي هو لا التاني انا ممكن اعلمه بس الاتيتيود مش هعرف اعمل فيه حاجه. في حد بيقول انا عايز اقول رايي انا اتش ار هنكلمك بعد الاغنيه دي ورا الساعه ونعرف رايك ايه. انتوا رايكم 92% رقم الاسمس.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
3: رقص يا لعيب
2: في رقص الساعة.

0: ام انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا هاني ازيك؟
2: هاني
3: تمام.
2: ايه يا هاني
3: عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟
2: والله الحمد لله. قول لنا بقى انت عندك راي مختلف تلف.
3: الصراحه انا عندي راي مختلف في النقطه دي. انا عجبني جدا التوبيك الصراحه اللي انتوا بتتكلموا فيه, فقلت ان انا نفسي اشارك. انا من الاشخاص اللي كانت في الاول ما عندهاش اي كواليفيكيشن خالص انها ممكن تشتغل او تعرف ان هي تتعامل مع حد خالص. كان مجالي كان عباره ان هو كول سنتر. كان من 9 سنين كنت بشتغل كول سنتر في شركه, شغل مجرد ان انا هشتغل واروح ان شاء الله ربنا يكرمني بحاجه تانية. ما كنتش احلم خالص ان انا اشتغل في بوزيشن اتش ار, لمجرد ان مدير بالصدفه قال لي تعالى ساعدني في حاجه, وابتدت ان المجال يتفتح في الحته دي. ما كانش عندي كواليفيكيشن, علمني ازاي اتكلم مع الناس, علمني ازاي اقدر اتكلم انجليش, ما كنتش بعرف اتكلم انجليش خالص. ما كانش عندي اي انفو عن اي حاجه خالص. ابتديت ان انا اكبر اترقى, يكون معايا تيم تاني اقدر اعلم الناس. التربيه بتفرق وطريقه الكلام بتفرق. التربيه بتخلي بيئه العمل اللي انت بتشتغل فيها عامه صحيه.
1: صح.
3: غير لما تكون متعجرف. المتعجرف انت هتغير اكتر من شخص تحتك. كل واحد هيجي هيلاقي ان انت بتتكلم اصلا بطريقه وحشه, حتى لو انت شاطر, حتى لو بتدخل له فلوس, بس هيسيبك ويمشي ويدور على الاحسن لغايه اما تقابل حد بيكلمك.
1: صح.
3: كويس وبيحاول ان هو
1: يكبرك. انا معهني جدا.
3: وبيحاول ان هو يعلمك. من الحته دي هتقدر ان انت خلاص هتاخد الطريق بتاعك وتبقى مبسوط بيه. انا الصراحه وجهه نظري في الحته دي زياده, يعني زياده ان انا لازم اكون تربيتي كويسه وطريقتي مع الناس كويسه اكتر من ان انا اكون.
2: طب اقول لك حاجه, اسراء مستمع بتقول ماسكه العصايه من النص, بتقول انا هخليه ما يحتكش بالناس كتير, ولو عمل مشاكل يتخصم منه, ومع الوقت هيبتدي يظبط الاتيتيود بتاعه, وفي نفس الوقت مش هخسر التوب اتشيفر اللي عندي.
1: هتخليه ما يحتكش ازاي؟
2: ما انت كده بتحطيه في حته تانية خالص, كانه
1: لا
2: انت في حته تانية والناس التانية.
1: هنحطه في برواز يعني. ما لازم هيحتك بكلاينتس, هيحتك بكوليجز, بناس معاه في
2: التيم. لا مش مالكيش دعوه بالكلاينتس بقى, ما هو توب اتشيفر.
1: هيحتك بناس هيبقى مديرهم, هتخليه ما يحتكش ازاي؟
3: هو انا عايز اقول لك طبعا على
2: يا اسرائيلي بتقولي ده ايه.
3: طيب بص, انا فكرتي في نقطه الشخص المتعجرف ده بيكون اللي بيبقى معجب بيه اكتر اي حد على نقطه المانجيريا ليفل. فاهم قصدي؟ اللي هو شايف الشخص ده فلوس, مش شايفه ان هو يقدر يتعامل مع بني ادمين. انت معاك تيم هتطلع لي منه فلوس بس. اما انت بتتكلم بقى على الاله نفسها او المصنع نفسه, هو مش هيقدروا يشتغلوا معاه.
2: صح, عندك حق. بنشكرك جدا.
1: شكرا جدا. ميرسي يا هاني, نورتنا.
2: باي. اوكي, في انا بكنترول على سيلز عن طريق سيستم, ولو بوجهه نظر شركتي هبقى على الشخص السيء وتنظيمه سيء بس بيجيب فلوس, لكن انا وجهة نظري هبقى عندي 10 من المتوسطين مع اتيتيود يروح هو وصاحبه. مش عايز اقول اسمي, انا مدير يعني, انا يعني وهو الاخر.
1: انا مش فاهم المسج.
2: يعني هو بيكون عنده 10 متوسطين, واللي عنده اتيتيود عند يمشي, بس يكون عنده الناس متوسطة بس الاتيتيود اهم حاجة انه يتفصل. هو من الاخر مش عايز حد عنده اتيتيود.
1: ماشي. طب نخش على السؤال اللي بعده.
2: السؤال اللي بعده انا بصراحة يعني محتار اسأله ولا ما اسألوش, لانه ممكن يكون يعني
1: هو مش عايز يقوله لي.
2: لا, ما انا عايش, انا عايز اعرف. انا بحاول اكسبلور الحاجات اللي بتخلينا نبقى ما فيش حاجة اسمها صح وخطأ. يعني في حاجة اسمها مثلا انت لو شفت غلط هتصلحه ولا لا؟ طبعا هصلحه, بس المواقف اللي احنا بنقولها دي ما فيهاش صح وغلط, فيها هتعمل ايه انت وايه السبب اللي هيخليك تقدم على حاجة زي كده. لو انتيمة عمرك او انتيب عمرك, وبتكلم بجد وغطي المزيك علشان انا بجد
1: المزيك.
2: انتمتك يعني صديقة عمرك وعشرة عمرك, حلو, ومعها 24 ساعة والاخره, واهلها جم قالوا لك في يوم الايام انه هي كانت تعبانة شوية واحنا كذبنا عليها وعرفنا ان عندها مرض خطير ومش هينفع نقول لها, فانت خليكي بايه معانا على الموضوع ده وما تقول لهاش. هتعملي ايه؟ ومرض خطير وممكن ما يكونش انه الاوتكم بتاعه كويس.
1: مش هقولها.
2: واهلها قالوا لك بصي احنا مغفلينها ومش عاوزين نقول لها.
1: مش هقولها.
2: مش هتقول لها وهي إنسانة بالغة عندها محتاجة تعرف إنه ممكن اختياراتها تكون ايه الاوتكم بتاعها ايه او whatever ان هي يكون عندها حرية الاختيار وهتبص لها كل يوم في عينها وانت عارفة ان انت عارفة حاجة عنها هي مش عارفاها نفسها.
1: أيوة عشان
2: حاجة
1: هي مصرية. لو عرفتها ممكن تتأذي يعني مش هتعمل حاجة تجاه ده ليه اسود حياتها يعني
2: ليه تسود
1: واهلها اللي هم اهلها هم اللي عايزين ده
2: ماشي بس ديت انتيمة عمرك وفي حاجات كتيرة جدا ما بين انتيمات والانتيم بيكون الاهالي اصلا بيكونوا اقرب من اهاليهم
1: مش عشان الاهل علشان هي هل هي في ايدها حاجة تعملها وانا لو قلت لها هتروح تعملها
2: الله اعلم
1: ما هو مفيش ما هو واضح انه مفيش
2: ما انت سلبتي منها الاختيار
1: لا يعني في علاج معين فانا لو قلت لها هتروح تتعالجه فهتخف فانا بشيل عنها العلاج لا هو مفيش علاج ده اللي انا فهمه صح
2: هو مرض يعني انه most likely الاوتكم بتاعه مش كويس فأهلها مش عاوزين يقولوا لها وجم بما انك انت انتمتها قالوا لك بص يا منا بنتنا حصل كذا كذا كذا تعبت ودلوقتي احنا فهمناها انه ده كانت مجرد وعكة صحية عادية بس يا منا هي للأسف ممكن في يعني في اي يوم يحصل اي حاجة مش
1: في
2: كويسة
1: في علاج ولا مفيش علاج
2: في علاج
1: لا في علاج هقولها
2: في علاج بس مش شرط يقضي بالنتيجة وعادة النتيجة ما بتكونش في صالح المريض قوي يعني
1: لا من حقها حتى لو في 1% علاج أقولها لكن ما فيش علاج أقولها ليه
2: ما هو عامة كل حاجة معظمها بيكون ليها علاج بس مش شرط العلاج يكون العلاج بيكون نافع ما انت عارفة الحاجات يعني في الحاجات المستعصية صعب جدا بيبقى في أوقات كتيرة جدا صعب انه فرصة انه مثلا الأوتكم يكون كويس بس فكرة ان هم اهلها قالوا لك ما تقوليلهاش
1: لا ماليش علاقة باهلها قالوا ايه ليه علاقة بالكيس بتاعتها هي شخصيا انا مهتمة بيها هي كشخص
2: ما اكيد طبعا انت صديقة عمرك
1: طب انتوا قولولنا على 92100 رقم الاسمس قولولنا كده ممكن تتصرفوا ازاي
2: هتتصرفوا ازاي فعلا 92100 رقم الاسمس
1: احنا بنتكلم في الشغل والدنيا لذيذة
2: ما انت اللي قلتيلي قوليلي بريدكمنت تانية
1: ايوه انا قلتلك قولها لي قبل الهوا قلتلي لا
2: ايوه معلشان بحب اخد الحاجات تكون كده ايه عشان الناس تعرف ان احنا فعلا رو كده فاهمه 92100 هتعمل ايه بالرقم ده هتبعت لنا رساله تقول لنا يا اما كلمه انا يا اما تبعت رايك ابعت لنا دلوقتي

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية كيو ام بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: فولترو كهربائي كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
1: ايش مارتن جاركس on Energy Egypt
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt
0: يعني خط راس وهايبارا كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها
3: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي
4: أنا وائل منصور
3: وأنا منى عامر
5: البرنامج برعاية QNB

0: بص بقى،
1: طيب عاوزين بس نسلم على الناس اللي بعتت وكلفت نفسها. علي علوش بتقولك هقول لها طبعا مش من حق حد انه يحرم حد من معرفة حاجة خاصة، وليه احرمها من حقها انها تختار تعيش باقي عمرها ازاي؟ ما ممكن تحب تعمل حاجات كتير كانت مأجلاها فتعملها دلوقتي وتعيشها قبل فوات الاوان. اعتقد هقول لها طبعا حتى لو اهلها قالوا لها العكس. في مارينا بقى العكس بقى بتقول مش هقول لها وحاول ابسطها قدر استطاعتي بس كأني معرفش.
0: انا مع مارينا جدا،
1: انا مع
0: عليا برضو يعني معرفش،
1: انا مع عليا قلبا وقلبا.
0: ممكن بقى نفرفش شوية، انت نكدت علينا، ممكن نفرفش شوية.
1: ماشي
0: يلا بينا.
1: ايه بقى
0: الصيف السنة دي on fire؟
1: لا ما تقوليش في عندنا حفلة
0: الرائد رسمي لحفلات بورتوغال في العالمين. عندك فرصة تكسب تذاكر. في بقى عندك حفلة شيرين يوم 8 أغسطس، في مروان بابلو ولاجسي يوم 23 يوليو.
1: 23 يوليو قرب خلاص. احنا عندنا النهاردة تذكرتين لحفلة مروان بابلو ولاجسي في الساحل
0: في بورتو جولف العالمين. الموضوع سهل قوي، هتجاوب على السؤال ده وتقول لنا مين يعني اجابت السؤال وجنبها اسم.
1: ثانية، اللي جاوب على السؤال ياخد التذكرتين؟
0: اه مش يعني الكمبيوتر هيختار.
1: ماشي. ايه اول محافظة ان درايف بدأت تشتغل فيها في مصر؟
0: هل هي اسكندرية ولا السويس
1: ولا بورسعيد؟
0: اسكندرية ولا السويس
1: ولا بورسعيد
0: ولا السويس
1: ولا بورسعيد
0: ولا اسكندرية
1: ولا السويس؟
0: لو عرفت الإجابة اكتب لنا الإجابة وجنبها اسمك على 92100 رقم الأسمس. ويلا بقى بمناسبة السحر
1: بالضبط، في الساحل تذكرتين مروان بابلو لاجسي بسرعة.

0: ليجاسي، ومين كمان مع ليجاسي؟ أمينة يا عامر
1: ومروان
0: بابلو. الحفلة يوم 23 يوليو في جولف بورتو مارينا. الراعي الرسمي للحفلة دي هي إن درايف، وإن درايف السامر معاها أون فاير. هتجاوب على السؤال ده وتاخد تذكرة، لا هتاخد تذكرتين علشان تحضر الحفلة الجامدة جدا لاتنين من أهم البرفورمرز في السين ده، عندك ليجاسي وعندك مروان بابلو. والسؤال يا منة بيقول
1: أول محافظة إن درايف بدأت تشتغل فيها في مصر هل هي؟
0: هنلغي إجابة،
1: نلغي اسكندرية ولا نلغي اسكندرية؟
0: هل هي السويس ولا بورسعيد؟ أيوة. السويس ولا بورسعيد؟ وعايز اقول لك انه الاجابات معظمها جايه بورسعيد والسويس، فعشان كده لغينا الاسكندريه، بس هي من المنطقه هناك، بس اني واحده فيهم، هل هي السويس ولا بورسعيد؟ ابعت على 9210، ممكن تكون سعيد الحظ الوحيد، وتحت وحيد دي 1000 خط، لانه عندنا تذكرتين فقط هيكونوا من نصيب مين اللي هيجاوب صح على 92100. ابعت لانه لسه فاضل اغنيتين ونطلع معاكم بمين اللي هياخد التذكرتين.
1: تذكرتين لمروان بابلو وليجاسي، حفله يوم 23 يوليو في بورتو جولف العالمين،
0: مقدمة من انرجي واقيد الراعي الرسمي
1: للحفلة ان درايف. يلا بينا تعالوا بقى نسمع اغنية كيلاني الجديدة، ايه بقى قولي.

0: وأول محافظة تشتغل فيها إندرايف في مصر كانت محافظة
1: السويس.
0: ألف مبروك لشريف اللي آخر رقمه تقريبا 50.
1: أيوة آخر رقمه 56.
0: 56
1: اللي هو قال إن هو بيذاكر
0: اللي في ثانوية عامة. شريف ألف ألف مبروك، هتاخد تذكرتين.
1: مبروك يا شريف، أنا مبسوطة والله جدا.
0: لسه أكيد في مسابقات تانية وفي تذاكر تانية، ولسه في على فكرة عاوزين نفكركم إنه في مفاجأة هتكون، إن إحنا مرة هنكسب تذاكر مع إقامة في أوتيل أم أوتيلز اللي موجود في بورتو مارينا. بس إمتى؟ مش هنقول لكم إمتى، خليكم بتتابعوا حلقات عشة بأنرجي وكمان برنامج مروان يونس بجد في الراديو.
1: تعالوا نسمع هاني عادل تسمحيلي ويلا بينا.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية كيو ان بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: لينجلون ملفات ما يعوجش كاوتش قافش قافش سكتك لينجلون.
4: رقم الضريبي 331 212 633.
5: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623 رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
0: تابعونا على فيسبوك
1: إنستغرام وإكس
6: يوتيوب وتيك توك
0: @NRJEgypt.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتك.

0: حلقتنا النهاردة خلصت من عيشة بانيجي
1: للأسف الشديد، لكن معادنا إن شاء الله يوم الحد اللي جاي كما هو الحال من الحد الأربع في عيشة بانيجي. كان معكم منا عامر
0: ووائل منصور
1: ووائل ومنا فكرة
0: والفكرة لا تموت.
1: إلى اللقاء يا أصدقاء. باي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ايه الدوشه دي؟ ايوه بتكلم عليكم انتوا، ما تهدوا شويه بقى مش كده. هس هس والا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه يصور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتوا فرحانين بيه قوي ده.
2: ايوه كده،
1: ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين، انما بابا ثابت على موقفه ما بيعومش قافش سكته. ما هو كاوتش عربيه لينج لونج.
3: الرقم الضريبي 331 212 633.
4: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.
1: ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731 544 676.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

جديد رامي جمال على انرجي. ايه اللي جابك

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
1: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: محمد فضل شاكر.
2: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي.
0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
3: أنا مروان يونس وبعمل أحلى برنامج هنا في إنرجي. من الآخر يعني بس عشان ما نحورش. أصلا بحب

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى مذاكرة حب قديم وانت بتشتغل أو رحلة حلوة وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد انرجي هتسمعك اغاني من زمن فات
3: ارقص غصب عني غصب عني
2: كل يوم من الحد للاربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها من فات قديمه تاه

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا دي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جداً.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في الدي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمة مني عاد، عالترنج ليك سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني أي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي

انا عايزك تحس وابقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تنفي ميكس ببقى طيب وابقى نمس عندي احساس بالفخامه واتعودت اكون برنس حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي باجي لما احب وامشي لما احب واختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كده بتسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله طول من غير ما شب حتى بص الحركه دي

لي انت بتفضل تاني زي جيلي ما بشوفش حد انا اوريدي يا اشيله في عيني ليه عزني انا جنب شطاني وبيه وزني ما زملش زي اللي يزقني فكرني بنفسك مين قلتلي يا ما تجيش معايا بعلو صوت

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي
1: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا
0: محمد فضل شاكر
2: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل تشتاقي
0: تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ان بي.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعايه المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعايه بي يو اي ستاند اوت تشوز بي يو اي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.
3: البرنامج اللي جاي

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضى، فقضى خف من قضى على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها، يعني اول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. اي حد بقى مكتئب عنده كده مشكلة مع النكد مع الاكتئاب، حد منكد عليك، حد مزعلك، الحل جالك يا حبيب قلبي. كل يوم اتنين وتلات واربع من الساعة 12 للساعة 2، ساعتين هنتكلم مع بعض في تفاصيل كتير، في موضوعات كتير، ونرغي ونهزر ونهق ونمق ونفصل عن كل حاجة في الدنيا. ولسه شعارنا كما هو، احنا مع بعضينا لمدة ساعتين. انسى الدنيا، ابعد عن اي حاجة بتضايقك، سيب نفسك للمزيكا وهي هترفعك. يلا بينا.

النهارده معانا كذا توبيك هنتكلم فيه وكذا موضوع هنتكلم فيه، ولكن انا عاوزكم كده الاول تبعتوا لنا على 92100 تطمنونا عليكم. النهارده حلقه نهايه الاسبوع بالنسبه لي وبالنسبه للبرنامج، طمنونا عليكم عاملين ايه، واحنا تقريبا عدينا نص السنه بشهر تقريبا، يعني كام يوم كده عدينا نص السنه، فطمنونا عليكم وطمنونا على نص السنه الاول بتاعكم، عملتوا ايه، يعني ايه مسج طمانينه كده قبل ما نخش في موضوعاتنا. ولو حد عايز اغاني معينه ابعت لي برضه على 92100.

0: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
1: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
0: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
1: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
0: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
1: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
0: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
1: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
0: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
1: لا لا لا، اعلانات ايه؟ انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
0: هي بقت كده؟
2: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
1: وديجي كمان،
2: كل يوم خميس من 3 لـ 4
1: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

فانا النهارده عايز اتكلم على الحاجات اللي بتدينا عكس الاستخدام بتاعها. يعني ايه؟ يعني عارف انت في حاجات انت جايبها عشان تفصل، جايب جايب بلاي ستيشن علشان تفصل من الضغوطات، جايب لعبه جديده علشان تخرجك من المشاكل، نزلت عملت شوبينج فجبت لبس جديد علشان تخرج من ضغط معين، رحت تجيب اكل معين جانك فود علشان مضغوط فعاوز تاكل. فانت ممكن تعمل الحاجات، اسافرت سفريه عشان تفصل، فانت بتحاول تعمل الحاجات دي كلها، بس ساعات الحاجات دي بتفرقع في وشك. يعني انت جايب البلاي ستيشن علشان تفصل فتنزل جيمز تضغطك اكتر وتوترك اكتر وتحسسك ان الدنيا وحشه، فاهم؟ تنزل فيفا فتلاقي اللعيبه كلها جامده وانت مش عارف تلعب فتكتئب اكتر فتتضايق، او تنزل لعبه فيها ستوري او فيها ميشنز معينه ومتعرفش تعملها فتتضايق اكتر، فاهم؟ تحس انا جايبك يا سيدي عشان تساعدني، انت بتضايقني ليه؟

هنا الكلام مش على الجيمز بس او بلاي ستيشن بس، نفس الكلام على الشوبينج. انت نازل مثلا تقولي انا مسافر فعايز انزل اجيب ايه، مايو، تيشرتايه، بنطلونايه، فحاجه كده، فتروح تلاقي الفلوس اللي معاك ما تجيبلكش مايو بس. يعني انت نازل انت نازل عشان تجيب مايو طقم وبتاع ايه وتظبط الدنيا عشان تروح تاخد لك صورتين حلوين في الساحل او في السخنه او في ايا كان المكان اللي انت رايحه، فتنزل تقول الله انا هجيب هذا المايو، تبص على السعر تكتئب فتلغي السفريه. فدي حاجات من اللي انت جايبها علشان تبسطك ولكن تفرقع في وشك. اديله

0: ده بالظبط عامل زي السفرية اللي انت مسافرها مع اصحابك نفصل، يطلع صحابك اصلا محتاجين تسافر ما تسافرش معاهم. يعني انا ساعات بكتشف ناس من صحابي علشان في السفر نسافر مع بعض، اعرف ان الناس دي مفروض ما اعرفهاش تاني. يعني عارف انت المثل اللي هو ايه، تعرف فلان عاشرته لا يا ما تعرفوش، لا ده الغي المثل ده. تعرف فلان سافرت معاه لا تبقى ما تعرفوش. انك تسافر مع حد يومين تلاتة اربعة ده انت بتكتشف حاجات عنه انت اصلا ما تعرفهاش، تكتشف حاجات عن بقى تفاصيل يومه عن حياته عن شكله عن تعرف ان الراجل ده بخيل ولا كريم بجد، الراجل ده صاحب صاحبه ولا لا، الراجل ده اناني ولا لا. يعني في ناس تسافر معاها تكرهها، ده كان روحك، ده روحي روحي روحي، تسافر معاه يومين ترجع مش طايقه، تقول له انت ما ينفعش حد يعيش معاك اصلا، يخرج من حياتي برا.
1: من غيري.

Allez-y, musica, la batra.

ده اصلا يودينا لبعض الحاجات اللي هي بسيطه بقى، اللي هو الاكل، اللي هو انا متعود اجيب من محل معين وقت ما اكون متضايق، ده بيخرجني من ازمتي. واغلب الناس بتروح على الفرايد تشيكن، البيتزا، هم دول الحاجتين اللي يلا روح للحته دي، انت بقيت انسان جديد، يلا نبدا يوم جديد، فاهم؟ حاجات مصر خرجت من كاس العالم، روح اضرب فرايد تشيكن للصبح للصبح. فيوم اليوم اللي انت محتاج فيه هذا المطعم تلاقيه فجأة غلة، تلاقيه فجأة شايل الأوفرز، تلاقيه فجأة عامل أكل أسوأ من حياتك. يعني هو فجأة يقرر انت عايز تبسط؟ لا لا لا لا، يلا ننكد عليك أكتر، يلا نرخم عليك، يلا نبوظ الدنيا. انت متضايق، انا هضايقك أكتر. ايه رأيك في الفكرة دي؟ هجيب لك فراخ مش مستوية، هجيب لك بيتزا محروقة، هجيب لك اي حاجة تخليك تكره الجنك فود.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: تحت امرك
2: احمد عدلي، تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

في الأغلب الصحاب بيكون ليها جزء كبير، يعني عارف أنت صاحبك اللي أنت بتروح له علشان تفضفض، فبيعمل حاجة من الاتنين، يا إما بيبردش عليك لو أنت مثلا قاعد بتتكلم معاه، أنت رحت وتقعدوا في حتة فقعد تتكلم معاه وبص يا زعبولة وحصل لي كذا وأنا أعمل إيه والدنيا والبتاع ويا خراشي وتعيط وتدمع وتضحك، فاهم؟ في فيلم في هنا حياة عدت، ويبص لك كده يقول لك معلش. ده ببقى عايز اقوم اقول له طب ليه؟ ايه؟ لماذا؟ يعني انت جاي، انا دلوقتي محتاجك تتكلم، محتاجك تنصحني، قول حاجه يا اخي، يا اخي قول حاجه بقى.

والنوع التاني اللي ما بيسبكش تتكلم, يعني هو ما فيش وسط, هو في نوع سبك تتكلم جدا وفي الاخر قال لك معلش, وفي نوع تاني بيفضل يأنب فيك ويقطع فيك ويبستف فيك ويقعد يرخم, وانت ازاي تعمل كده وانت فعلا غلطان, ويا انت ازاي قبلت على ده نفس, فاهم؟ على طول يفضل ايه يأنب يأنب, يتحس ان هو

الغريب بقى ان قاعدة الاماكن ساعات كمان بتعاقبك، لو انا رايح اقعد اشرب قهوة فتلاقي القهوة وحشة، والمكان اللي انت بتقعد فيه اصلا النهاردة فيه خناقة، واللمة بتاعتكم مش ملمومة. فهو في اوقات كده الدنيا بتقفل معاك. فمستني بقى اقرا رسائلكم، الحاجات اللي بتنفجر في وشكم وانتوا رايحين علشان اصلا تنبسطوا.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: السوشيال ميديا ده السوشيال ميديا او الموبايل، مجرد ما اقول انا عاوز بقى اعمل حاجة ليها علاقة بالميديا او السوشيال ميديا او موبايل او اتفرج على حاجة، فتفاجئ ان النت خلص. فدي بتكون بالنسبة لي الصدمة. والله لما تكون برضو انت ايه نازل جايب شف شار وتعمل حاجات تقعد تضربها وتاكلها وتتفرج على حاجة، فتكتشف ان النت النهاردة قطع. يعني النهاردة
1: بيننا سوء تفاهم
2: جديد. سان ليفون وهيفا وهبي على انرجي متسوبيشي.

انا الحمد لله. انا كنت خايف حد يقول لما تكون عايز تسمع الراديو او الاذاعه اللي بتحبها او البرنامج اللي بتحبه والمذيع يكون اوف مود. فالحمد لله يعني ايه محدش اداني الطلقه دي في صدري. انا قلت دي حد يديها لي على طول، اللي هو ايه لما تكون جاي تسمع مذيع انت تسمعه او راديو ويطلع مش في المود بتاعه. بس الحمد لله احنا دايما في المود، انرجي دايما في المود. خلونا نسمع شويه مزيكا، يلا بينا.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8-69 إيميل sales@novo-eg.com

يعني النهارده يا رب تكونوا اتبسطتوا، سمعنا شويه مزيكا وانا بحاول والله واحنا بنرغي نسمع بعض الحاجات من اللي انتوا عاوزينها. دي من الحاجات اللي تهمنا، اللي انت تسمع مزيكا بتحبها مع موضوعات تكون لطيفه بالنسبه لك، ان انتوا عارفين المزيكا ايه. شطار لعبتنا يا باشا.

لعبنا مزيكا، اتكلمنا في مباعات كتير، يا رب تكونوا اتبسطتوا معانا النهارده. دي كانت حلقه نهايه هذا الاسبوع، اشوفكم الاسبوع اللي جاي. سلام.